0: من الشمال للجنوب،
1: من الشمال للجنوب،
0: من القدس لغزة،
1: من القدس لغزة،
0: أمن 24 فلسطين،
1: فلسطين بتجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، انبحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.

0: قرب المسافة بين مدينة ومدينة،
1: بين مدينة ومدينة،
0: بين مخيم وقريه،
1: بين مخيم وقريه.
0: المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

أمن الوطن وأمان الناس. في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الخير. ها هي الشمس تعلن بداية صباح جديد، وفي كل صباح هناك حكاية تولد، هنالك حلم ينتظر، وإنسان يقنع نفسه من جديد أن الغد أفضل. صباح الخير، صباح الخير لفلسطين، صباحكم أنتم مستمعين ومشاهدين الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا، في المدن، في القرى، في المخيمات، على الطرق أو على خلف المكاتب أو في ورش العمل أو في الحقول أو بين جدران منزل، يبحث أهله كل يوم عن يوم أهدأ وأجمل. هذا صباح يوم الأربعاء 15 من تموز، ويوم جديد يضاف إلى عمر الوطن وإلى حكايات أهله الذين لا يتركون الأمل يسقط مهما تعاقبت الأيام.

صباحنا اليوم ليس مجرد تحية عبر أثير أمن 24، بل وعد بأن نبقى قريبين منكم، نسمعكم وننقل صوتكم ونفسح مكانا لكل قصة تستحق أن تروى.

هذه اللحظات عبر أثير أمن 24، هناك من يفتح باب رزقه مبكرا ومن يستعد لعمله، هنالك من يتوجه الآن إلى جامعته ومن يراجع آخر الملاحظات قبل امتحاناته، وهنالك أم تودع أبنائها على أمل اللقاء، وأب يخرج وهو يخفي تعبه خلف ابتسامة صغيرة. إلى طلاب الثانوية العام الذين أتموا رحلة الاجتهاد والأمل، دعوات الصادقة لكم أن يكتب الله لكم التوفيق وأن يجعل تعبكم فرحا ونجاحكم بابا لمستقبل جميل تحلمون به.

خير للقدس، وهي تعلمنا كل يوم أن الهوية لا تستبدل. صباح الخير لرام الله، للبيرة، لنابلس وجنين، لطول كرم وقلقيليا وسلفيت، للخليل وأريحة وبيت لحم وطوباس والأغوار والمخيمات، وكل قرية تنبض بالحياة، وكل مخيم ما زال يحمل المفتاح والذاكرة. صباح خاص لغزة التي تذكرنا كل يوم أن الإنسان الفلسطيني أقوى من اليأس، وأن الحياة تنتصر كلما ظن البعض أنها انتهت. فأهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وبصباح نصنعه معا بالخير والحكاية والحوار وبكل ما يقربنا من هذا الوطن وأهله. هذه هي جولة الصباح عبر أثير أمن 24، فلنبدأها معا. إذن من هنا نبدأ جولتنا الصباحية، وهذه تحياتي لكم من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، أنا وعد أبو عصيدة، ومن الهندسة الإذاعية ترافقنا الزميلة دنيا خالد. يسعد صباحك يا دنيا. في بداية هذه الجولة الصباحية المتواصلة معكم مستمعينا حتى الساعة 9، دعونا نذكركم دوما بالاستماع إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن الحبيب: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، وجنين 107.6، غزة 97.3، وطوباس 106. أيضا بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني www.amin24.bs. وأيضا يمكنكم متابعتنا كذلك عبر البث المرئي عبر باقة التلفزيونات التفاعلية حضرة تيفي، كولزون، ومدى تيفي، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أمن 24.

قبل أن نبدأ بأولى فقراتنا الصباحية، دعونا ننتقل مباشرة وإياكم لمتابعة آخر التحديثات عن أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. إن كنتم على الطريق فنحن معكم لنطلع معا على آخر التحديثات حتى هذه اللحظة.

إذن في آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز ولتكون رحلتكم أكثر سلامة وأمنا، نبدأ من منطقة الوسط. جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة عبود تفتيش، كفر عقب أزمة خانقة للخارج، حاجز قلندية أزمة خانقة أيضا للخارج، جبع تفتيش وأزمة للخارج، والطيبة تفتيش للخارج أيضا. من محافظات الوسط مباشرة إلى محافظات الجنوب، أيضا جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلق، سعير تفتيش بالاتجاهين، والعروب العجوري أيضا مغلق. أخيرا مع محافظات الشمال، كذلك جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، مفترق جيد تفتيش، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، طريق الباذان تفتيش. إذن مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، كانت هذه آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، مع العلم أنها قد تتغير في أي دقيقة. ومن طاقم عمل أمن 24 نذكركم دوما باحتراز الطرق والقيادة بأمان على الطرق، ونتمنى لكم عودة سالمة لأحبائكم.

أما فيما يخص عمل معبر الكرامة فالمعبر يعمل لليوم 15 من تموز من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. تنوه الهيئة العامة للمعابر والحدود إلى أن حركة العمل في المعبر تبقى خاضعة للظروف الميدانية وقد يطرأ عليها تشويش أو توقف مفاجئ، وعليه ننصح بمتابعة المنصات الرسمية للهيئة العامة للمعابر والحدود للاطلاع على آخر المستجدات أولاً بأول.

0: مباشرة من أحوال الطرق ننتقل مباشرة وإياكم لمتابعة ورصد حالة الطقس لهذا اليوم، أيضا ما هو المتوقع للأيام القليلة القادمة، نستمع إليها مع المتنبئ الجوي مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد الجوية لنستمع.
1: من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. يستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل الجو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام وفي فصل الصيف تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كرم وقلقيلي 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: إذن مأمون عصيرة من دائرة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. من أحوال الطقس ننتقل مباشرة إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. إذن جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3 شواقل، الدينار الأردني 4 شواقل و23 أجورة، واليورو 3 شواقل و43 أجورة. إذن من جديد نرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر أثير أمن 24. كلما مرت دقيقة في هذا الصباح تكثر الحكايات وتتجدد الأخبار، ويبقى هناك ما يستحق أن نشاركه معكم. عبر هذا الأثير نحاول أن نكون أقرب إلى الناس، أقرب من الحقيقة، وأقرب إلى فلسطين كما نعرفها بكل ما فيها من أمل وتعب وحياة. وبرفقتكم الآن تكون جولتنا الصباحية أجمل بإذن الله، حيث لا يكتمل الصباح إلا بأن نعرف ماذا يجري حولنا. فالخبر ليس أرقاما ولا عناوين عابرة، بل هو تفاصيل يومنا وما يمس حياتنا، التفاصيل التي تستحق أن نتوقف عندها. الآن نفتح معكم ملف الأخبار ونضع بين أيديكم أبرز ما شهدته الساعات الماضية قبل أن نغوص في تفاصيل هذا الصباح، وإليكم أبرز العناوين. شهيد ومصابون في قصف الاحتلال مجموعة مواطنين جنوب غرب مدينة غزة. ارتفاع حالات الإجهاض والولادة المبكرة في قطاع غزة. وقفة شمال غزة للمطالبة باستمرار خدمات الأونروا.

0: وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ترحب بهذه الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواصلة إعداد قيود على التجارة مع المستوطنات. رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى يلتقي الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمفوض العام للأونروا. وزير الداخلية اللواء زياد هبالريح يتفقد محافظة الخليل ويؤكد أن إنفاذ القانون وتعزيز السلم الأهلي أولوية وطنية. ميدانيا مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في بلدة بيت دجن شرق نابلس. وإصابة شابين بجروح خلال التصدي لهجوم المستوطنين في بلدة بيتا أيضا جنوب نابلس. رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري يؤكد أن الاحتلال يصعد محاولات اغتيال القائد البرغوثي ويواصل حربه الإبادية بحق آلاف الأسرى. وأيضا إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإلى المزيد من التفاصيل في أخبار الصباح نبدأها من قطاع غزة. في تفاصيل الخبر، استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد الشهيد خليل الوزير في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق 7 مواطنين بينهم سيدة جراء قصف في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وفي السياق ذاته، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 70,233 شهيدا، والإصابات إلى 173,707 إصابات. وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 221 إصابة. وعلى صعيد إنساني مؤلم، كشفت مصادر صحية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس أن 15 جثمانا لأطفال حديثي الولادة وأجنة من حالات فقدان الحمل لا تزال محفوظة داخل المجمع في مشهد يجسد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة. إذن ليس كل خبر يقرأ، فبعض الأخبار تؤلم وبعضها يكسر القلب قبل أن يصل إلى الأذن، حيث في قطاع غزة تتعطل أجهزة الإنعاش وتنقص الأدوية وترهق المستشفيات، وهنا لم يعد الأطباء يخوضون معركة لإنقاذ الجرحى فقط، بل يحاولون أيضا إنقاذ الحياة قبل أن تبدأ. فما الذي يجري داخل أقسام النساء والولادة؟ وما الذي لا تقوله الأرقام التي تظهر في عناوين الأخبار؟ وكيف تواجه الأطقم الطبية مشاهد يصعب على الإنسان احتمالها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالدكتور أحمد الفرة، مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس. يسعد صباحك دكتور أحمد.
1: حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير.
0: تحياتنا لك. يعني دكتور، نبدأ من المشهد الذي يعني يهز الضمير الإنساني، جثامين أطفال حديثي الولادة وأجنة داخل ثلاجات مجمع ناصر الطبي. ما تفاصيل هذه القصة خلف هذه المشاهد، وماذا تقول هذه الجثامين للعالم؟ تفضل.
1: يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا المشهد هو مؤلم لكنه ضمن منظومة يعني كلها ألم. يعني احنا بنتكلم عن وجود هو الرقم تقريبا 19 جثمان يعني اجنه في جميع مراحل تشكلهم، منهم من هو في الاسبوع الخامس السادس.

0: حادث العشرين الثلاثين 32، احنا بنتكلم عن ظاهرة خطيرة جدا وهي ازدياد نسبة الاجهاض في قطاع غزة. نتكلم عن ارقام صادمة جدا. هذه الارقام كانت قبل الحرب بنتكلم عن يعني 1600 تقريبا لكل مثلا 10,000، اليوم نتكلم عن 4,600 لكل 10,000 و 4,700، يعني 3 أضعاف الرقم الأساسي. هذه أرقام غير مسبوقة. ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث في قطاع غزة؟ الذي يحدث أن يعني الظروف الإنسانية التي تعيشها الأمهات غير مسبوقة، لا يمكن تحملها بأي حال من الأحوال. هذا الحمل للأسف الشديد يأتي على رحم سيدة منهكة تعاني من فقر الدم، تعاني من انعدام الأمن، تعاني من انعدام الماء النظيف، تعاني من عدم وجود غذاء صحي، بالتالي وهي تحت الخوف والقلق في أفران في مناطق النزوح، حرارة مرتفعة جدا، لا يوجد أي وسيلة تبريد ووسيلة تهوية، بالتالي هذه الحمول للأسف الشديد تواجه صعوبة. حتى هذه السيدة عندما تريد الوصول إلى المستشفى لا تجد يعني وسيلة مواصلات تصل فيها للمستشفى، ووصلت تصل متأخرة جدا، وتصل عبر عربات الكارو أو الحمير أكرمكم الله التي تنقلها إلى المستشفيات. حتى إن وصلت إلى المستشفى، تصل إلى المستشفى تجد يعني أولا ازدحام شديد في المستشفيات، نقص في المعدات اللازمة، نقص في الكوادر الطبية اللازمة لتغطيتها، نقص في المكملات الغذائية اللازمة لها والفيتامينات، وبالتالي هذه الحمول للأسف الشديد مصيرها إما الإجهاض أو أن يكون يعني الوفاة داخل الرحم، أو أن يصل إلى مرحلة تشوهات ولادية عند هؤلاء الأجنة، أو أن يولد الطفل قليل الوزن أو يولد قبل أوانه. وبالتالي هي منظومة يعني من الألم، لكنها يعني جزء من الألم الذي يعني يصيب هذه السيدة الفلسطينية.
1: نعم، يعني كما تفضلتم دكتور أحمد، يعني نساء يعشن في خيام تحت الحر وبلا غذاء كاف ولا رعاية طبية ولا صحية. يعني نتيجة هذه الظروف دكتور، هل أصبحتم تسجلون أنواعا أيضا من المضاعفات أو التشوهات، حتى يعني في حال تم الحمل وولدت هذه المرأة، هل هناك تشوهات معينة أو الولادات المبكرة تجعل هذا الطفل يعاني من مشاكل صحية معينة يعني لم تكن موجودة قبل الحرب في الظروف الطبيعية؟
0: نعم، هناك ارتفاع غير مسبوق في التشوهات الولادية. يعني إحصاءات وزارة الصحة تتحدث عن 380 حالة التشوهات التي تم إحصائها منذ بداية يعني هذا العام. هذه أرقام يعني مهولة وغير مسبوقة. نتكلم أيضا عن ارتفاع في نسبة الأطفال الخداج والأطفال البريماتيور أو قليلي الوزن، نسب تصل إلى 60% و50% عما كانت عليها ما قبل الحرب. هذا الطفل سيعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، سيعاني من مشاكل في المناعة، هذا الطفل سيعاني من يعني قصر قامة في المستقبل، سيعاني من مشاكل في جهاز العصب المركزي في التحصيل المدرسي. احنا بنتكلم عن استهداف جيل من الشعب الفلسطيني في هذه الحرب. للأسف الشديد هذا الجيل وهؤلاء الأطفال وهؤلاء الأجنة ليس لهم ذنب إلا أنهم خلقوا في أرحام فلسطينية.
1: نعم، يعني نشاهد أطفالا خدجا يتنفسون داخل الحاضنات. يعني نعلم أن انقطاع الكهرباء المستمر أو أيضا يعني عدم توفر الكهرباء أو الوقود قد يعني فقدان حياة الطفل. إلى أي يعني مدى أصبح اليوم الوقود والكهرباء جزءا من العلاج وليس مجرد خدمة في قطاع غزة؟
0: حتى هذه اللحظة ما زال هناك أزمة عنيفة في زيوت المواتير وفي قطع غيار المواتير. حتى هذه اللحظة لا يوجد كهرباء داخل المستشفيات في قطاع غزة، كل الكهرباء الموجودة معتمدة على المولدات. هذه المولدات أختي الكريمة وإخواننا المستمعين لم تخلق لكي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة، هذه صنعت لكي تعمل 4 أو 6 ساعات. يعني تخيل، هذه بعض المولدات تعمل منذ 2.5 أو 3 سنوات، هذا غير معقول. الآن المستشفى فيها أزمة كهرباء عنيفة جدا، كل مستشفيات قطاع غزة، أنا أتكلم عن مجمع ناصر كوني أعمل في مجمع ناصر، اليوم في جدول كهرباء تفصل الكهرباء عن أماكن حيوية، يتم تخفيض التبريد والمكيفات في أجزاء حيوية جدا، بالتالي المرضى الموجودين على أجهزة التنفس الصناعي ترتفع حرارتهم تلقائيا. هذا يتسبب في مشاكل، قد تظهر بعض الآفات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة. الوضع كارثي وعويص. المطلوب الآن الكهرباء يجب أن تزود بها المستشفيات عن طريق محطة توليد الكهرباء وليس عن طريق مولدات. لا يعقل أن نرهن حياة البشر لمولد قد في أي لحظة من اللحظات يتوقف بسبب عدم وجود قطعة غيار أو بسبب نفاذ زيت المولدات أو السولر اللازم لتشغيله.
1: نعم، ماذا عن حليب الأطفال، الأدوية اللازمة للعلاج سواء للأطفال أو حتى للأمهات؟ ماذا عن توافر هذه الخدمات أيضا، يعني الاحتياجات الخاصة بالأم التي تلد والاحتياجات الخاصة بالطفل كذلك؟
0: يعني إحنا من منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، وهذا الكلام تجلي على لساني، لم يكن هناك ثبات في حليب الأطفال، بمعنى أنه هناك تعمد لسياسة وجود حليب مختلف كل شهرين أو ثلاثة أشهر. هذا نطلق عليه اسم فورمولا إنستابيليتي أو عدم ثبات الحليب. هذا يؤثر على الأطفال. الأطفال يعني يأتوا إلى المستشفيات يعانوا من انتفاخات في البطن، يعانوا من حساسية الحليب البقري، يعانوا من إسهالات مدماء فيها دم، يعانوا من استفراغات، عسرة في الهضم، بكاء دائم. عندما نسأل نجدهم أنهم تغير عليهم حوالي 4 أو 5 أصناف حليب خلال شهرين أو 3 أشهر. هذا إذا توفر الحليب. بالنسبة للحليب العلاجي الموجود في المستشفيات كميته قليلة جدا، ويعني في أغلب الأحيان شارف على النفاذ. الآن بالنسبة للحليب العادي يعني هو متوفر في الأسواق الخارجية لكنه أسعاره خيالية، بنتكلم عن 70-80 شيكل للعبوة الواحدة، يعني هذه 3 أضعاف سعرها الأساسي. في ظل انعدام القوة الشرائية عند المواطن الفلسطيني وانعدام السيولة المادية، في ظل الحصار اللي بيفرضه الاحتلال على قطاع غزة.
1: نعم، ما أصعب لحظة دكتور يمكن أن يعيشها طبيب يعني نساء وولادة اليوم في قطاع غزة؟ هل هي عندما يعجز عن إنقاذ الجنين في رحم أمه، أم عندما يضطر لإبلاغ الأم بأنها فقدت هذا الطفل؟
0: أصعب ما يكون أن يعني أن هذا الحمل يتم في أمور استثنائية وصعبة في ظل انعدام الخصوصية والنزوح المتكرر وانعدام الفولو أب وانعدام المكملات والفيتامينات ونزوح السيدة حوالي 20 أو 30 مرة نزوح من مكان إلى مكان، وفي النهاية يصل هذا الحمل إلى مراحل الأخيرة. لكن للأسف الشديد تفقد هذه الأم حملها أمام أعين الطبيب بسبب ضعف هذا الجنين، أو يعني ضعف يعني تكونه داخل رحم والدته نظرا لضعف التغذية لديها، فإما أن تفقده مباشرة أو يعني تفقده بعد الولادة بلحظات قليلة. هذا أصعب ما يكون بعد هذا العناء وبعد هذا التعب أن تكون هذه النتيجة.
1: نعم، بعيدا عن الأرقام دكتور، يعني كيف أثرت هذه الحرب أيضا على الأطباء أنتم أنفسكم دكتور؟ يعني كيف يستطيع الطبيب أن يواصل العمل بعد أن يشاهد كل هذا القدر من الألم يوميا؟
0: الأطباء منهكون ومتعبون. الأطباء اليوم عندهم وقفة من 10 لـ11 للمناداة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين في السجون، أبو صفية وأبو طعيمة وجميع الأطباء والطواقم الطبية. الأطباء يعني قلبهم يعني في المستشفيات وعقولهم في المستشفيات وقلوبهم مع زملائهم الذين في الاحتجاز، أيضا قلوبهم مع أهاليهم الذين في الخيام يحترقون. ظروف صعبة جدا. الأطباء يعني أنا في نظري لو انتهت هذه الحرب، الحرب هذه لم تنتهي، التهدئة هذه ورقية. اليوم نتكلم عن 1100 شهيد منذ إعلان هذه التهدئة، أو 3500 جريح منذ إعلان هذه التهدئة. لو انتهت هذه الحرب على سلام، الأطباء بحاجة إلى علاج نفسي بعد ما مر عليهم من هول هذه الحرب ومن مصائب هذه الحرب.
1: نعم، يعني دكتور إذا استمر هذا الواقع الصحي والإنساني لفترة أطول من ذلك في قطاع غزة، ما الذي ينتظر أجيال غزة القادمة من ناحية صحية ومن ناحية صحة الأمهات أيضا والصحة النفسية أيضا؟
0: الوضع هذا لا يمكن أن يستمر بهذا الحال بأي حال من الأحوال. الأمور صعبة جدا، ولا أبالغ إذا أخبرت حضرتك إنه هذه الفترة على المستشفيات أصعب من بعض فترات الحرب على قطاع غزة، الحرب قبل إعلان التهدئة.
1: اليوم من أي ناحية دكتور؟
0: من ناحيتين. الناحية الأولى إنه ما تزال هناك كثير من الإمكانيات المفقودة. يعني أنا بكلم حضرتك الآن في اتصالات عم تجيني إنه قسم العناية المركزة ما عنده من السنترال لاين اللي بيتم تركيبه لإنقاذ حياة الطفل. مناطق الغسيل الكلوي بتشكي من عدم وجود المحاليل اللازمة للغسيل الكلوي. مرضى السكر ما عندهم أشرطة فحص السكر. ما عندهم الأنسولين. لا يمكن المنظومة الصحية أن تستمر بهذا الشكل. التحويلات اليوم يعني أصعب ما يكون أن ترسل طفلا لكي يجري جراحة قلب أو يجري مثلا يعني يتناول جرعة علاج كيماوي أو شعاعي. اليوم مرضانا يتساقطون أمامنا كأوراق الشجر. كل يوم في 5 أو 6 حالات تستشهد بسبب عدم التحويل خارج الوطن. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر ولا نقبل أن يستمر بأي حال من الأحوال. إحنا بنتكلم عن محاولة لاقتلاع الإنسان الفلسطيني من جذوره في قطاع غزة عبر تدمير المنظومة الصحية التي تعتبر الركيزة الأساسية للوجود الإنساني في قطاع غزة.
1: نعم، يعني الدكتور أحمد الفرة مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي، نقلت لنا صورة مؤلمة حقيقة عما يعيشه الأطفال والأمهات في قطاع غزة، حيث تواجه الحياة معركة قبل حتى أن تبدأ. جزيل الشكر لكم دكتور أحمد ولكل الكوادر الطبية التي تواصل أداء واجبها في أقصى الظروف، ونتمنى السلامة لكل أم ولكل طفل ولكل جنين ولغزة كلها، والحرية للأسرى الأطباء ولكل أسرى قطاع غزة الحبيب.

أيضا في قطاع غزة شارك نازحون بوقفة احتجاجية أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة للمطالبة باستمرار تقديم الخدمات والمساعدات للاجئين ورفضا لتصريحات بشأن إنهاء دور الوكالة.

قبل أن نكمل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام هذه الجولة الصباحية، نتوقف مع أبرز أخبار الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية. نبدأ من طوباس، حيث كشفت الشرطة ملابسات سرقة محل لبيع المواد الزراعية في إحدى بلدات جنوب طوباس، وألقت القبض على المشتبه به وضبطت بحوزته جزءا من المبلغ المالي المسروق، إضافة إلى ضبط المضبوطات اللازمة تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. أما في جنين، أصدرت محكمة بداية جنين حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً بحق المدان ميم ألف قاف بعد إدانته بتهمة القتل القصد، استناداً إلى أحكام المادة 326 من قانون العقوبات. وجاء الحكم بناءً على التحقيقات والأدلة التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة.

0: ونبقى في جنين، حيث ضبطت الضابطة الجمركية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وصحة بلدية جنين 162 كيلوغراما من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية. وتبين إخفاء تاريخ انتهاء الصلاحية الأصلي بوضع ملصقات جديدة، وتم إتلاف الكمية وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. من جنين إلى قلقيلية، حيث قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن المباحث العامة بإسناد من مركز شرطة كفر زيباد في محافظة قلقيلية ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل التي وقعت أمس في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بعد إجراءات بحث ومتابعة حثيثة. وأضاف أن الشرطة والأجهزة الأمنية عززت انتشارها في المنطقة واتخذت الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام العام فيما تتواصل التحقيقات وفق الأصول القانونية. من قلقيلية إلى جنين، حيث كشفت شرطة المباحث العامة ملابسات جريمة إحراق مركبة في محافظة طولكرم. وقالت الشرطة إن مواطنا تقدم بشكوى تفيد بإحراق مركبته من قبل مجهول، وبعد إجراءات البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، وتم التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا. إذن مستمعينا ومشاهدينا، هذه كانت أبرز ما تعاملت معه الأجهزة الأمنية خلال الساعات القليلة القادمة، وسنبقى معكم في تغطية شاملة خلال اليوم لكل ما هو جديد. إذن هو صباح نجدد فيها اللقاء معكم مستمعينا الكرام عبر أثير أمن 24. ما دمتم تستمعوننا فنحن ما زلنا معنا. ودام ما دامت فلسطين تنبض بأهلها فالحكاية لم تنتهي. فأهلا بكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر أثير أمن 24. مباشرة نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى أولى ملفات هذه الجولة الصباحية. فمنذ أن أسدل الستار على آخر امتحان للثانوية العامة ودخل أكثر من 91 ألف طالب وطالبة مرحلة الانتظار، بدأ سباق آخر لا يقل صعوبة عن الامتحان نفسه، ليس سباق الدرجات بل سباق الإشاعات. كل يوم موعد جديد، وكل ساعة بيان مزور، وكل منشور على منصات التواصل يحاول أن يقنع الطالب والأهالي بأنه يعرف ما لا تعرفه وزارة التربية والتعليم العالي نفسها. بين هذا الضجيج يبقى الطالب وأسرته أكثر المتضررين، قلق متزايد وتوتر يتراكم، وانتظار يبدو أطول مما هو عليه. ولأن المعلومة الرسمية هي المرجع الوحيد، ولأن الطالب والأهالي يستحقون أن يسمعوا الحقيقة من مصدرها، يسرنا أن نرحب مباشرة عبر الهاتف بضيفنا الكريم الأستاذ صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا وسهلا بكم أستاذ صادق عبر أثير أمن 24.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات، ودمتم بكل الخير.
0: تحياتنا لك. كان أستاذ صادق، نبدأ من موضوع الساعة، ما الذي تقولونها اليوم لأكثر من 91 ألف طالب وطالبة ينتظرون النتيجة، ولآلاف الأسر التي تتابع كل يوم ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي من إشاعات تثير القلق؟ تفضل.
1: يعني أولا نطمن الجميع أنه إحنا الحمد لله نمضي قدما في عمليات التصحيح، المؤشرات الأولية مطمنة بطبيعة الحال. هنا لا نتحدث عن تفاصيل بقدر ما نتحدث عن مؤشرات عام لمسناها من مراكز التصحيح، وأيضا كل الملاحظات اللي كانت أو معظمها حتى نكون دقيقين اللي وردت خلال الامتحانات تم مراعاه ما كانت موضوعيه. عمليات التصحيح متواصله، بدانا عمليات الادخال، النتائج لا يوجد موعد محدد، في حال وجود موعد سنعلن عنه بطريقه رسميه. لا تتعامل مع الاشاعات التي تروج هنا وهناك، لم يبقى يوم تقريبا من هنا حتى نهايه الشهر الا وتم تحديده كاشاعه.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني هذا غريب ومستغرب. احنا قلنا مع انتهاء الامتحانات اتركوا الطلبه يعيشوا فتره من الزمن بعيدا عن قلق الترقب، ما صدقنا وهم يطلعوا من قلق الامتحان. وبالتالي يعني دعوا الطلبه يعيشون هذه الفتره، علي لأن إنه الامتحان الأخير تم تقديمه يوم الأربعاء الماضي.
0: نعم.
1: قبل أسبوع، وبالتالي من المنطقي ألا يتم الحديث عن موعد محدد في هذه الأثناء. النتائج مطمنة، مطمن الجميع، وإن شاء الله إن شاء الله سيلمس الطلبة وسيكون يوم إعلان النتائج شاهدا على يوم فرح وطني بكل الكلمة المعنى.
0: نعم، يعني بلسان الطلبة والأهالي، يعني نسألك دكتور أستاذ صادق، يعني طمأنتم الطلبة وهذا يعني أمر جيد ونتمنى التوفيق للجميع، ولكن يعني هل نحن أقرب بالإشاعات التي ترد إلى نهاية شهر تموز بالنتائج الثانوية العامة أم إلى بداية شهر آب، أم أن الحديث عن إطار زمني ما زال مبكرا وليس هنالك موعد دقيق ولا حتى قريب لإعلان النتائج؟
1: لا، هو يعني لا يوجد موعد محدد، لكن هي في الأحوال جميعها إن شاء الله لن تتعدى نهاية الشهر الجاري. هذا ما نقوله، هذا ما نؤكد عليه.
0: نعم.
1: وإحنا حريصين على إعلان الموعد لأنه الجميع يتفاعل يوميا، يتواصل معنا أولياء أمور مسافرين، يتواصل معنا طلبة أيضا لديهم ارتباطات. هذا الموضوع لا يقتصر فقط على معرفة الطالب نجاحه، وإن شاء الله يكونوا جميعا ناجحين متفوقين، لكن أيضا في ارتباطات اجتماعية، والجميع يعلم أنه إحنا في فصل الصيف وأنه هذا الموعد يتزامن مع مناسبات اجتماعية.
0: صحيح.
1: وبالتالي إحنا معنيون أكثر من غيرنا بالإفصاح والإعلان عن هذا الموعد الدقيق، لكن المحدد، ولا أقول الدقيق لأنه أيضا ما دمنا على بعد يعني فترة أيام لا يمكن الحديث عن موضوع موعد محدد. يعني احنا بنقول للطلاب وعبر اثير اذاعتكم انه بالتاكيد لا تستعجلوا ولا تضغطوا علينا ولا تلتفتوا لمواقع التواصل الاجتماعي. الان تبادر بعض الجامعات، وهذا ايضا كان مبعث اعتزاز، تنظيم ايام ارشاديه للطلاب وزيارات ارشاديه. هذا ايضا يتقاطع جهودنا في الوزاره، بحيث انه احنا يعني نظمنا هذا العام، اعدنا تفعيل الايام الارشاديه، الآن نشهد أيضا إعادة تفعيل تخرج الجامعي للطلبة الجامعيين. هذا أيضا يعني هذا مشهد غاب لفترة من الزمن لكنه يعود، والحمد لله يعود بطريقة خلينا نقول منضبطة وتراعي السياق العام. الحمد لله لا توجد مبالغة
0: في
1: الاحتفالات، لكن من حق طلبة الجامعات أن يحتفلوا، وها هو المشهد يستعيد ذاته. بالأمس كان معالي الوزير في جامعة البوليتكنيك، غدا سيكون في جامعة بير زيت. مشاركة الوزارة في هذه الحفلات التخرج هي تأكيد على أننا بالتأكيد يعني نساند كل هذه الجهود. من حق الطلبة أن يفعل، وأيضا إحنا نواصل عمليات التطوير للتخصصات، وأيضا موضوع اختيار الطالب التخصص الذي يتقاطع واحتياج سوق العمل مهم جدا. ودعيني في هذا الإطار
0: تفضل
1: أعلن عبر أثير إذاعتكم، يوم الأحد القادم ستطلق الوزارة بالتعاون مع جهاز المركز الإحصاء منصة تطلق لأول مرة خاصة بواقع التخصصات وأعداد الخريجين. يعني الطالب بإمكانه أن يتصفح مع ولي أمره بسهولة واقع تخصص معين، قديش في بطالة، نسبة البطالة الموجودة، نسبة الخريجين، حاجة سوق العمل. هذا كله من شأنه أن يساند الطلبة في هذا المسار وفي هذا التوقيت المهم جدا.
0: يعني دائما حيرة الطلبة، ماذا ندرس، إلى أي تخصص نتوجه، بين رغبة الأهل وبين رغبة الطالب وبين المعدل الذي يسمح بتخصص دون الآخر. يعني هذا موقع مهم للطلبة، يرشدهم إلى ما التخصص الأفضل في سوق العمل الذي يمكن أن نتوجه إليه.
1: صحيح، هذا موضوع جزء لا يتجزأ، وإحنا من خلال وحدة الإرشاد في التعليم العالي وأيضا من خلال الإدارة العامة للإرشاد نحرص جميعا، وإحنا بنقول للطالب بمجرد أن تظهر نتيجتك لا تنسى أن تشكر مديرك ومعلميك الذين كان لهم الفضل بعد الله وأهلك طبعا، ولا تنسى أن تتواصل مع مرشدك، لأنه دور المرشد التربوي أنا أفترض أن لا ينتهي بمغادرة الطالب يعني الغرف الصفية.
0: نعم.
1: دور المرشد التربوي إحنا نسعى لأن يكون ممتد ومتواصل مع الطالب.
0: نعم، يعني جهود مباركة في يعني هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني. أيضا في وزارة التربية والتعليم أطلقتم برنامج المدارس الصفية في حوالي 600 مدرسة، ما الذي تراه الوزارة في هذا البرنامج؟ يعني هو ليس مجرد نشاط صيفي، هو خطة وطنية لمعالجة الفاقد التعليمي، ماذا تخبرنا عن ذلك يا أستاذ صادق؟
1: يعني موضوع بالتأكيد إطلاق المدارس الصيفية هو جزء لا يتجزأ من موضوع تعويض الفاقد التعليمي والحد منه، وهذا الموضوع في اعتقادي جزء لا يتجزأ أيضا من خطة الوزارة لتوفير مساحة لطلباتنا تجمع بين البعدين التعليم والترفيه، التركيز على المباحث الأساسية. أيضا لدينا مدارس صيفية مختصة في ستيم، سابقا كان اسمها مخيمات، كانت ترفيهية بحتة. الآن نحرص على وجود مساحة للبعد الترفيهي رياضة وفنون، لكن التركيز على المباحث الأساسية. أطلقنا هذه المخيمات، كان الإطلاق قبل الرسمي من إحدى المدارس الرفاعية اللي هي المستهدفة بالهدم في مسافة رياضة، ثم أطلقناها من الخيل في كافة المدارس. ولدينا أيضا مدارس متخصصة، من بين هذه المدارس هي مصادر التعلم المفتوح. هذا المنحة الذي سيتم التوسع فيه العام الدراسي القادم للصفوف من واحد لرابع، وبالتالي يعني أيضا نستثمر هذه المدارس لصالح تعريف الطلبة حتى المدربين في برامج تتبناها الوزارة بما يتم تطبيقه في المدارس. المدارس الصيفية هذا العام هي الأوسع نطاقا، الأكثر إنجاز التعبير عددا، ولكن أيضا هناك تطوير خاص بالمحتوى الموجود في هذا التركيز على البعد التعليمي. ونشكر اليونيسيف، كل الشركاء الذين يتعاونوا، منظمة إنقاذ الطفل، مركز معا، مؤسسة مكتو، غيرها من المؤسسات التي قدمت كل ما تستطيع من أجل إنجاح هذه المدارس الصيفية. أنا مرات بقول مخيمات، لأنه إحنا كما قلت جرت العادة أن يكون الصيف مرتبطا بمخيمات وليس مدارس، لكن الواقع والدوام المنقوص فرض علينا يعني اللجوء إلى تبني هذا الخيار مع أطيب الأمنيات بالتوفيق.
0: يعني ربما كلمة مخيمات تشجع الطفل على الالتحاق بهذه المدارس للاستفادة من البرامج. أيضا شهدنا افتتاح معرض أرض وهوية في ظل يعني ما يعيشه الوطن والمجتمع الفلسطيني من ظروف استثنائية، ما الذي تريد الوزارة أن تقوله من خلال هذا المعرض تحديدا بالمسمى أرض وهوية؟
1: أكيد يعني أولا دور الفن في تعزيز الانتماء، في تحقيق التواصل بين الطلبة وبين التعبير عن قضايا من وحي، بالتأكيد ترتبط بالتخيل، تنمي الخيال لديهم. أرض وهوية يعني من دقق في الرسومات، وأيضا لدينا كان محاكاة للراحل الفنان الرائد فتحي قبا من غزة، كل هذا يعني يعزز هذا التواصل. وإحنا بالأمس في الافتتاح لمسنا مدى الإبداع الذي يحوز طلابنا، كان لدينا فنانون من الرواد، يعني كان معنا نبيل عناني وآخرون، جميعهم أشاد بمستوى ما قدمه الطلاب، وكنا فخورين جدا بذلك.
0: نعم، في ختام هذا اللقاء أستاذ صادق، يعني نختم معكم من حيث بدأنا، الكلمة التي توجهون هذا الصباح لكل طالب وطالبة ولكل ولي أمر ينتظر النتيجة ويتابع بقلق كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من تكهنات ومن إشاعات.
1: يعني الموضوع نقول لهم اطمئنوا، لا تتعامل مع الإشاعات، وصدقا النتائج حتى اللحظة مطمئنة، نقول ذلك. ولجنة الامتحانات العامة برئاسة معالي الوزير دائما تتبنى كل ما فيه الخير ومصلحة طلبتنا، ونقول لأولياء الأمور أيضا إن شاء الله أنتم أبنائكم تجلون ثمار يعني يعني التعب اللي تعبتوه والانتظار اللي انتظرتوه، وإن شاء الله نتوج جميعا جهود 12 عاما بكل إن شاء الله بكل فرح وبكل سعادة.
0: هل سيتم الإعلان المسبق عن النتائج بأيام مثلا، إنه بعد 3 أيام بعد 4 أيام وهكذا؟
1: هذا الموضوع لسه قيد الدراسة من لجنة الامتحانات، لكن جديدنا لهذا العام إنه الإعلان سيتم عبر الإسكول وهي البوابة التعليمية الفلسطينية. هذا الطالب يعني هذه جديدنا لهذا العام، وأن الطالب وفرنا أيضا عبر هذه البوابة الطالب يستطيع أيضا الاطلاع على شهادات التراكمية، وفخورون بهذا الإنجاز الذي يتحقق في السنوات السابقة يعني على مدى أيام دراسته.
0: يعني
1: هذا الموضوع أيضا
0: الطالب الآن يدخل رقمه
1: هذا الموقع الاستعلام تعلمون يعني توجيه .bs، لكن الآن سيتم أيضا استخراج النتائج للطالب من خلال الإيسكول، وهذه البوابة التعليمية نفسها اللي الطالب كان يستخرج علاماته في المدرسة هي مألوفة للطالب. وبالمناسبة الطالب الآن بإمكانه عبر هذه البوابة أيضا وفرنا له كل شهاداته في السنوات السابقة، وبالتالي يستطيع أن يستخرج شهاداته أيضا عبر هذه البوابة بالنسبة للسنوات السابقة. التوجيه لا، سيستخرج الكشوف وفق الآلية التي جرت عليها العادة من خلال الإدارة العامة للامتحانات وأقسام الامتحانات.
0: يعني
1: سنعلن تباعا عن تفاصيل ذلك، لكن مع كل إعلان من النتائج احنا نتمنى ما هو جديد ونوعي إن شاء الله.
0: يعني جهود مشكورة أستاذ صادق الخضور الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي، كنت معنا عبر أثير أمن 24. نتمنى لكم دوام العمل الموفق والتوفيق لكل طالب وطالبة تعبوا وسهروا واجتهدوا للحصول على العلامة التي يستحقونها، ثمرة لهذا الجهد الكبير للطالب والوزارة على حد سواء. تحياتنا لك. يعني في ختام هذا الملف تحديدا، لعل أهم ما يحتاجه طلبتنا اليوم ليس موعدا يتداول على صفحة مجهولة، بل معلومة صادقة تصدر من مصدرها الرسمي. الثانوية العامة ليست مجرد نتيجة، بل محطة فاصلة في حياة عشرات الآلاف من أبنائنا. من حقهم أن يعيشوا هذه اللحظات بطمأنينة بعيدا عن الإشاعات والمعلومات المضللة. ونجدد دعوتنا للطلبة وأسرهم بأن يجعلوا المنصات الرسمية لوزارة التربية والتعليم العالي مرجعهم الوحيد، فالمعلومة الصحيحة تطمئن، أما الإشاعة فلا تنتج إلا القلق. بعد قليل ننتقل وإياكم مباشرة مستمعينا إلى الملف الثاني من جولة الصباح.

على صعيد آخر، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الصغاري إن أقدام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على إطلاق الرصاص المطاطي على الأسير القائد مروان البرغوثي داخل زنزانته يمثل تصعيدا بالغ الخطورة في محاولات اغتياله، ويكشف بصورة جلية انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في استهداف القيادات الوطنية الأسيرة في إطار إبادته المستمرة بحق الأسرى. إذن يعني في هذا الصباح، يعني صباح الألم الذي لا تخفيه الجدران وصباح الحرية التي كانت وستبقى أقوى من ظلام السجن وظلم السجان، يعني تقارير مؤسسات الأسرى تحذر من تصعيد غير مسبوق في الاعتداءات على القيادات الأسيرة وفي مقدمتها الأسير القائد مروان البرغوثي، إلى جانب ما توثقه المؤسسات الحقوقية من انتهاكات خطيرة تطال الأسرى والأسيرات في ظل إطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين. يبقى السؤال، ما الذي يجري حقيقة خلف القضبان وإلى أين يتجه هذا الملف في ظل الغياب الدولي؟ للإجابة عن هذه التساؤلات يسرنا أن نرحب مباشرة عبر الهاتف برئيس نادي الأسير الفلسطيني الأستاذ عبد الله الصغاري. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الله عبر أثير أمن 24. أستاذ عبد الله، سنعود للاتصال من جديد في الأستاذ عبد الله الصغاري لمتابعة تفاصيل هذا الملف المقلق حول واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

0: إذن نرحب مرة جديدة بالأستاذ عبد الله صغارين رئيس نادي الأسير الفلسطيني. أستاذ عبد الله يسعد صباحك.
1: صباح لك يا جميع متابعين، أهلا بكم.
0: تحياتنا لك. يعني نبدأ من الحدث الذي أثار قلقا واسعا. نادي الأسير لم يصف ما جرى مع الأسير القيادي مروان البرغوثي بأنه اعتداء فقط، بل استخدم مصطلح محاولات اغتيال. يعني ما الذي دفع إلى هذا التوصيف، وما هي المعطيات التي جعلتكم ترون الأمر أن الأمر تجاوز حدود الاعتداء فقط؟
1: بالتأكيد يعني ما يتعرض له الأسير القائد مروان البرغوثي وقيادات حركة الأسير يأتي في سياق عمليات انتقامية بحتة تنفذها منظومة الاحتلال الإسرائيلي في سياق اعتداءات مستمرة طالت الأسير القائد مروان البرغوثي أكثر من 10 مرات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، حيث أصيب عدة مرات بإصابات مختلفة ونزف خلالها، وكانت آخر مرة كما وصل من معلومات بأنه تعرض إلى إصابة مباشرة من قبل أحد السجانين حيث أطلق الرصاص بالمطاطي عليه وأصيب في ساقه، وأيضا أصيب بنزيف. الأمر الذي يؤكد أن منظومة احتلال الإسرائيلي تستهدف الأسير القائد مروان البرغوثي في محاولة في لتصفيته واغتياله للنيل منه ومن صموده ومن صمود شعبنا الفلسطيني والأسرى بشكل عام، الذين أيضا يتعرضون يوميا إلى سلسلة متواصلة من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات التي ترقى لأن تكون بالفعل جرائم بحق الإنسانية. وبالتالي هذا الاحتلال المستمر في عدوانه على الأسرى دونه الرادع ودون أن يكون هناك يعني مواقف يمكن أن تساهم في توفير الحماية للمعتقلين، بالتأكيد سيستمر الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم دون محاكمة ودون ملاحقة وفي ظل إفلاته من كل أشكال العقاب. السجون كما تعلم تحولت إلى ساحات للتعذيب المنبنهج، كل يوم تردنا معلومات عن عمليات اعتداء وإطلاق نار على أسرى داخل الزنازين وداخل أقسام السجون، تنتهك كرامتهم، يتعرضون إلى أبشع أساليب الذل والقهر والاضطهاد في ظل منظومة تلطخ بها بدماء شعبنا. وبالتالي الأسير القائد مروان البرغوثي الذي يعني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية يعيش في زنازين العزل الانفرادي، وفي ظل حملات الانتخابية داخل منظومة الاحتلال الإسرائيلي والتي تزامنت أيضا مع حملات دعم وإسناد للأسير القائد مروان البرغوثي في مختلف الدول الأوروبية وللأسرى بشكل عام، يسعى الاحتلال إلى محاولة كسر هذه المعنويات العالية التي يتمتع بها شعبنا وأسرانا داخل السجون من خلال ما يمارسه من انتقام واعتداءات على الأسرى على مدار الساعة.
0: نعم، يعني في ظل التشديد أيضا أستاذ عبد الله يعني على زيارات المحامين وحظر زيارات العائلات وفرض العزل كما تفضلتم على العديد من الأسرى، إلى أي مدى تخشون أن تكون هناك انتهاكات لم تصل بعد إلى المؤسسات الحقوقية؟ يعني العالم يطلع على جزء مما يجري، ولكن سؤال أخطر، كم من الانتهاكات الأخرى ما زال حبيس الزنازين؟
1: يعني بالتأكيد هناك يعني الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يمارس التعذيب بالمفهوم التقليدي للتعذيب، وإنما سعى الاحتلال خلال الفترة الماضية إلى ابتكار أساليب ربما لا تخطر على بال البشر في إجرامه اتجاه الأسرى والأسيرات داخل السجون. عندما تحدث عن جرائم التجويع والجرائم الطبية والاعتداءات اليومية والتعرية وحتى عمليات جرائم العنف الجنسي والاغتصاب التي طالت العشرات من المعتقلين وربما أكثر، في ضوء يعني بعض الشهادات الصادمة والمروعة التي تأتي تباعا من داخل السجون، لا شك أن عدم السماح لمنظمات دولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي تأتي في سياق استمرار الاحتلال في التستر والتكتم على ما يجري داخل المعتقلات. ولكن بالمجمل العام لم يعد يعني ما يحدث داخل السجون مخفي على أحد، يعني ما يظهر على أجساد الأسرى والأسيرات الذين يخرجون من السجون تحديدا من أسرى قطاع غزة والذين يقدمون شهادات يومية لوسائل الإعلام بأن الأوضاع كارثية ومأساوية وأن الموت يداهم المعتقلين في كل لحظة جراء يعني ما يمارس من عدوان لحظي ويومي عبر الوحدات الخاصة المختلفة التي تقتحم غرف المعتقلين خلال عمليات النقل من سجن إلى آخر والاعتداءات على المعتقلين، حرمان الأسرى من الملابس والأغطية والاستحمام وانتشار الأمراض. يعني كل هذا يحدث اليوم داخل السجون، وربما بعض المعتقلين الذين لم يتحدثوا ولم يدلوا بشهاداتهم أيضا شهاد على جثامين لشهداء ارتقوا داخل السجون، شهد على يعني ما تعرض له أسرى قطاع غزة من عمليات انتقامية، وأنت تعلم أن أكثر من 100 معتقل استشهدوا داخل السجون من الأسماء المعلومة لدينا، في الوقت الذي نعتقد جازمين بأن الاحتلال لا زال يخفي جرائم تعرض لها أسرى استشهدوا داخل المعتقلات ولم يتم الإفصاح عنها حتى الآن.
0: نعم، يعني الأسير القائد مروان البرغوثي شخصية وطنية وازنة تمثل يعني رمزا لشريحة واسعة من الفلسطينيين، برأيكم أستاذ عبدالله يعني هل يرتبط تصاعد الاستهداف بمكانته السياسية عفوا والرمزية، أم أن الأمر يندرج فقط في إطار سياسة عام تستهدف الحركة الأسيرة بأكملها؟
1: لا، هو بالفعل هناك عملية استهداف مباشرة لشخص القائد مروان البرغوثي الذي يعتبر رمزا ليس فقط على المستوى الفلسطيني وفضاء العمل الوطني، وإنما هو يعني رمز وطني وقومي وينال على يعني متابعة مستمرة من قبل كل أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، وهو يعني يساهم بشكل كبير في ما يحدث داخل أراضي الفلسطينية من خلال متابعته حقيقة لكل الأوضاع، كما علمنا من خلال المحامي الذي يقوم بزيارته بأنه مهتم بشكل كبير في الأوضاع الداخلية للمجتمع الفلسطيني، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخص القائد مروان البرغوثي لأنه يدرك تماما بأنه يشكل عنوانا ورمزا وطنيا كبيرا على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، وفي ظل أيضا تصاعد حملات التضامن للمطالبة بإطلاق سراحي وإطلاق سراح الأسرى وحصوله على عضوية في عدد من المدن أو المواطنة في عدد من المدن الفرنسية وفي أوروبا، والكل يتابع يعني هذه الحملات التي طالت البرلمانات وحكومات ورؤساء دول يطالبون بإطلاق سراحه لرمزيته الكبيرة، وبالتالي هذا الاستهداف له ولمجموعة كبيرة من قيادات الحركة الأسيرة يأتي في سياق يعني استمرار الاحتلال في محاولة إسكات صوت الحق وصوت الحرية الذي يطالب بحرية الشعب الفلسطيني وحرية الأسرى من داخل السجون.
0: نعم أستاذ عبدالله، أعلن هذه الأيام أيضا عن إطلاق حملة دولية لمناهضة العنف الجنسي ضد الأسرى الفلسطينيين، يعني بناء على الشهادات التي تصدر عن الأسرى الذين يتحدثون عما جرى معهم داخل يعني السجون والزنازين، وبالإضافة إلى أنها تستند إلى جهد توثيقي امتد لسنوات، يعني ما الذي جعلكم ترون أن هذه أن الظروف الآن أصبحت ملائمة أكثر لنقل هذا الملف من دائرة التوثيق الصامت إلى دائرة الحراك الدولي العلني؟
1: يعني بالتأكيد هذه الحملة التي انطلقت بالأمس والتي يعني جاءت في ذروة معاناة المعتقلين الفلسطينيين الذين تعرضوا إلى شكل أو عدة أشكال من العنف الجنسي الذي يستخدم بشكل مستمر بحق الأسرى، في ضوء يعني شهادات صادقة وروعة كنا قد وثقناها سابقا، وربما كان هناك عدم رغبة عند بعض من تعرضوا إلى هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم بالحديث علنا أمام وسائل الإعلام، ولكن كسر حالة الصمت من بعض المعتقلين المحررين الذين يتجرعون ألم هذا التعذيب الذي يستخدم بحق المعتقلين كان مدعاة لأن يتم الإعلان عن الحملة الدولية لمناهضة العنف الجنسي بحق الأسرى والأسيرات، والتي انطلقت بالأمس من بلدية البيرة بمشاركة مؤسسات وأسرى محررين تحدثوا عن يعني ما تعرضوا له خلال اعتقالهم من أساليب يندى لها الجبين، تبين بشكل واضح بأن منظومة الاحتلال تستخدم كل أشكال التعذيب بحق الأسرى في تنكر واضح لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، وفي ظل أيضا عجز العالم عن وضع حد لهذه المعاناة، لذلك جاءت هذه الحملة لتسلط الضوء على معاناة الأسرى النفسية والاجتماعية الذين تعرضوا إلى العنف الجنسي لتصل إلى كل أنحاء العالم في محاولة مستمرة لوضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي لا زال ربما العشرات من المعتقلين الذين يعني يتم حجزهم في غرف مغلقة دون كاميرات ودون تصوير، وربما يتعرضوا أيضا إلى كل هذه الأشكال التي تعرضها أسرى وأسيرة من خلال الشهادات بالأمس التي تحدث خلالها المحررون الذين أصيبوا بهذه أو تعرضوا إلى هذه الأساليب، بأن هناك صرخة مدوية يجب أن تصل إلى كل العالم من أجل محاكمة الاحتلال ووقف هذه الأساليب القاتلة التي يتعرضون له داخل السجون.
0: نعم، يعني الأستاذ عبد الله صغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني كنتم معنا عبر الهاتف ووضعتمونا في صورة آخر التطورات المتعلقة بأوضاع الأسرى الفلسطينيين ووضع الأسير القائد مروان البرغوثي وما يثار من ملفات حقوقية وقانونية على الساحة الدولية. جزير الشكر لكم على هذه الإضاءات، نتمنى السلامة والحرية لجميع الأسرى والأسيرات، ونتمنى السلامة والحرية لجميع الأسرى والأسيرات على أمل أن نحتفل بحريتهم في كل مكان في ربوع الوطن، لا على أبواب السجون بل في ساحات الحرية وميادين الفرح، على أمل أن نصلي معا في رحاب المسجد الأقصى المباركة وأن تضمهم أزقة القدس وحاراتها العتيقة، وأن نمشي معا في أسواق البلدة القديمة حيث يروي الحجر الحكاية ويحفظ المكان خطى الأجداد، على أمل أن نحتسي القهوة تحت ظلال الزيتون في جبال نابلس وأن نتنسم نسيم جبلي جرزيم وعبال وأن نستمع إلى حكايات القرى وهي تردد أسماء أبنائها العائدين، على أمل أن نقطف الزيتون في سلفيت وفي بساتين قلقيلية وفي تلال رام الله والبيرة وأن نحصد سنابل القمح في سهول مرج بن عامر وأن نغرس شطلة جديدة في كل أرض صمدت في وجه الاقتلاع، على أمل أن نسير معهم في شوارع رام الله وفي ميادين البيرة وأن نطل على جبال بيت لحم وأن ندق أبواب الخليل وأن نملأ أسواقها العريقة بضحكات الحرية وأن نعانق حجرها الذي لم ينكسر، على أمل أن تعود غزة تفتح ذراعيها لكل أبنائها فنمشي على رمال شاطئها ونستمع إلى موجها وهو ينشد للحرية وأن يعود أطفالها يبنون قلاعهم من الرمل بدلا من الركام، على أمل أن تشرق شمس القرى الفلسطينية على وجوههم من برقين وبرقة إلى بيت أمر وبيت فجار ومن عرابة وقباطية إلى يعبد وطوباس والأغوار وأن تبقى الحقول مفتوحة لخطاهم لا لجنازاتهم، على أمل أن تبقى جدران المخيمات في طول كرم وجنين وبلاطة وعسكر وقلنديا وشعفاط والفوار والعروب تروي قصص الصمود لا قوائم الغياب، وأن يعود الأسرى ليقبلوا عتبات البيوت التي انتظرتهم طويلا وأن تفتح الأمهات النوافذ للشمس بعد سنين من الانتظار، على أمل أن نعبر معهم إلى حيفا وأن نسلم على عكا وأن نقف في الناصرة وأن نستنشق هواء يافا وأن نردد في اللد والرملة وصفد وطبرية وبيسان وأم الفحم أن هذه الأرض تعرف أصحابها وأن الحرية مهما طال انتظارها لا بد أن تأتي، ذلك هو الحلم الذي نؤمن به، أن يكون للأسير صباح بلا قضبان وللأم دمعة فرح بعد سنين من الصبر وللوطن لقاء يجمع أبنائه على المحبة والكرامة والحرية، فلسطين التي نعرفها والتي تنتظر أبنائها دائماً.

0: إذن دائما للأخبار وجه آخر وللتفاصيل وجه آخر، وبين الوجهين تقف حكايات الناس. هنا في جولة الصباح نؤمن أن الكلمة مسؤولية تبني ثقة، وأن الحقيقة لا تحتاج إلا إلى من ينقلها بأمانة. الصباح ما زال يحمل الكثير، والوطن لا يخلو من حكاياته، والناس لهم في كل يوم صوت يستحق أن يسمع. معنا عبر أثير أمن 24. في ملف آخر في هذه الجولة الصباحية وفي الملف الأخير من ملفاتها، سنتحدث عن واحد من أخطر الملفات المقدمة، حيث مساء يعني أو صباح الأرض التي تواجه الجرافة بجذور الزيتون، والوطن الذي يكتب كل يوم فصلا جديدا من معركة البقاء. في وقت يتسارع فيه المشروع الاستيطاني بصورة غير مسبوقة، يصادق ما يسمى المجلس الوزاري الأمني للاحتلال على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ويقر ميزانية تقدر بمليار و300 مليون شيقل، ليس للتنمية بل لتوسيع الاستيطان وشق الطرق وفرض واقع جغرافي وسياسي جديد على حساب الأرض والمواطن الفلسطيني. تصريحات المتطرف بيتسل إيل سموتريتش لم تكن مجرد تصريحات سياسية، بل إعلانا صريحا بأن الهدف هو إجهاض فكرة الدولة الفلسطينية وفرض الضم الزاحف على الضفة الغربية، في تحدي مباشر وواضح وصريح وعلني للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي. فما الذي يجري؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من الضم الفعلي؟ وما الذي تعني هذه الخطة للجغرافيا الفلسطينية ولمستقبل أي حل سياسي؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الباحث والخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ نظمي سلمان. أهلا وسهلا بكم أستاذ نظمي عبر أثير أمن 24.
1: أهلا بكم، صباح الخير.
0: صباح الخير لك وتحياتنا لك أستاذ نظمي. يعني ربما تكون للمرة الأولى الذي يتحدث فيها المتطرف سموتريتش بهذه الصراحة عن القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية. يعني هل نحن أمام تصريح انتخابي برأيك، أم أمام خطة تنفيذية فعلا بدأت تتجسد على الأرض؟ وما الذي يميز هذه المرحلة الآن؟ تفضل.
1: أولا لابد من التأكيد أن هذه سياسة معلنة لحكومة الاحتلال، وما يجري على الأرض من وقائع وتغييرات وإدخال حقائق جديدة هي تنفيذ لسياسات معلنة لهذه الحكومة. وموقف سموتريتش من الدولة الفلسطينية موقف قديم، وهو يعتبر أنه لا يوجد فرصة لإقامة دولة فلسطينية، لأنه بنظره أن الدولة الفلسطينية هي دولة إرهابية. وبالتالي ما يقوم به سموتريتش عمليا منذ توليه الحقيبة الوزارية منذ 4 سنوات حتى هذه اللحظة، هو يقوم بإعلانات وممارسات على الأرض، ويقول أيضا بوضوح أن العام 2026 هو عام فرض وقائع على الأرض، وأن العام 2025 كان عام الضم والتهجير. الآن الإعلان عن تخصيص ميزانيات طائلة لصالح مشروع الاحتلال الإحلالي والذي يهدف إلى تفريغ الأرض وتهجير المواطن الفلسطيني، هو جاء أولا في مؤتمر حزب الصهيونية الدينية التي زعم سموتريتش خلال مؤتمر الحزب في العام 2025 خلال شهر تشرين أول، وبالتالي هو يتباهى بما قام به من إنجازات، وفي هذا الوقت بالتحديد لكي يقدم رشوة انتخابية لصالح المستوطنين. وبالتحديد كان له أيضا تصريحات قبل عدة أيام بشأن تقديم إعفاءات ضريبية، وهذه الإعفاءات هي حقيقة أيضا رشوة لجمهور الناخبين من المستوطنين الذين يشكلون الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القدس العاصمة يتجاوز العدد 750 ألف مستوطن. وكما يعلن سموتريتش دائما أنه يسعى لاستقدام 1,000,000 مستوطن لكي يكونوا على الأراضي الفلسطينية. هذا الأمر الآن ينسجم تماما وتؤكده الأرقام والوقائع.

0: صامت وزاحف على جميع الأراضي الفلسطينية، وكان التقرير أفاد أن هناك 118 تجمع فلسطيني رعوي وزراعي تم تهجيرها بشكل يعني قاسي وتحت تهديد السلاح من أماكن إقامتها التاريخية.
1: نعم.
0: وفي مناطق عديدة لم تبدأ في شرق رام الله وطريق المعرجات، ولم تنتهي في الأغوار الشمالية التي هجر منها كما جاء في تقرير لمحافظة طوباس أكثر من 11 تجمع سكني فلسطيني. الآن سموتريش وحكومة الاحتلال وما قام به من إجراءات بإعادة هيكلية الإدارة المدنية وتعيين مستوطنين يقيمون في مستوطنات في الضفة على مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويمارس سياسة التطهير العرقي. ما تم يوم أمس مثلا من محو تجمع بدوي فلسطيني في منطقة وادي مونس ما بين محافظتي سلفيت ونابلس وقلقيلية بالقرب من بلدات دارستا وإماتين وعصير الكبلية هو تأكيد لهذه السياسة. جرافات الاحتلال وبحماية جيش الاحتلال قامت بمسح 7 مساكن و7 بركتات وتهجير 11 عائلة فلسطينية، وتعد أكثر من 50 مواطن تم تهجيرها بقوة السلاح خدمة لمشروع المستوطنين ومشروع سموتريش وبن غفير ونتنياهو الذي يسعى جاهدا إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين.
1: يعني
0: ليس فقط التهجير عفوا، بل أيضا شهدت الأعوام الثلاث الأخيرة وفقا للتقرير إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة. وما يثير الرعب من هذه الأرقام أن هذه البؤر الرعوية هي أدوات لدعم واستمرار تكريس الواقع الاستيطاني الجديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يسعى إلى تغييرات جغرافية وتغييرات سياسية وديمغرافية على الأرض لصالح هذا المشروع. مشروع الاحتلال لم يتوقف لا بإعلان سموتريش الجديد ولا بإعلان القديمة، بل أن سموتريش يتباهى أنه في عهده منذ أصبح وزيرا في حكومة الاحتلال وزيرا المالية وفي وزير ثاني في وزارة الدفاع يتباهى بأنه أقام 103 مستوطنة جديدة وحول العديد من البؤر الاستيطانية الرعوية إلى مستعمرات، ووفق ما يقال يعني أصبحت ذات طابع شرعي بالنسبة لحكومة الاحتلال، وهذا يعني توفير ميزانيات جديدة وإقرار مخططات هيكلية لهذه المستوطنات، والذي يعني السيطرة على مزيد من الأراضي وشق طرق لخدمة هذه المستوطنات، يسعى إلى تواصل جغرافي ما بين هذه المستوطنات، وفي نفس الوقت يسعى إلى فصل التجمعات السكانية الفلسطينية بعضها عن بعض من خلال
1: يعني
0: إغلاق الطرق بالبوابات والسواد الترابية.
1: يعني إذا سمحت لي يعني لضيق الوقت، يعني أيضا سموتريتش يعني لم يقل أنه فقط مجرد توسع للمستوطنات، وقال يعني أيضا نعزز سيطرتنا على الوطن في يهودا والسامرة. يعني هل يعني ذلك أن الحكومة الاحتلال لم تعد تتعامل مع الضفة الغربية كأرض محتلة، بل كجزء من ما تسمى إسرائيل الكبرى التي تريد فرضها على الأرض؟
0: أختي الكريمة، لابد من توضيح مسألة في غاية الأهمية وتقديري، وهي أن هذه الحكومة تقوم أولا بإقرار تشريعات وأنظمة وقوانين لصالح المشروع الاستيطاني. من أبرز هذه القرارات مثلا إلغاء التمييز فيما يتعلق بشراء الأراضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال أقر للمستوطنين إمكانية القيام بشراء أراضي بشكل مباشر، علما أن القانون سابقا كان يحظر الشراء إلى الشركات. المسألة الأخرى وهي قيام الاحتلال وحكومة الاحتلال الحالية بإلغاء عمل هيئات التسوية الفلسطينية وفتح مكاتب تسوية في المستوطنات القائمة مثلا في مستوطنة أرائيل لعقد صفقات جديدة وطرح إعلانات لتسجيل صفقات أراضي قد تكون فيها عمليات تسريب وتزوير واضحة وغيرها من الإجراءات التي تقوم هذه الحكومة باتخاذها، وفي نفس الوقت تقوم بدعم عصابات وميليشيات مسلحة للمستوطنين لفرض واقع قسري وبيئة طاردة للمواطن الفلسطيني وتهجير تجمعات سكانية فلسطينية. هناك إحصائية أختي الكريمة تقول أنه يوميا منذ بداية العام الحالي يتم تهجير 17 مواطن

0: مواطن فلسطيني من بيته ومسكنه، بمعنى أنه تم تهجير 3700 مواطن فلسطيني، وهذه الأرقام غير مسبوقة منذ يعني الاحتلال، بداية الاحتلال في العام 67. إذن هذه السياسات هي سياسات رسمية تعبر عنها حكومة الاحتلال، أولا من خلال التشريعات، وثانيا من خلال تخصيص ميزانيات طائلة، وثالثا وهو الأخطر، وهو إطلاق يد ميليشيا المستوطنين لممارسة العنف والإرهاب المنظم بحق أبناء الشعب الفلسطيني لتهجيرهم من أماكن سكنهم. ينبغي الإشارة لأن بنغفير قام قبل 3 أيام باقتحام بلدة المغير، ويوم أمس قامت إصابات تابعة للمستوطنين بإنشاء بؤرة رعوية جديدة على مدخل بلدة المغير قريبة من منازل المواطنين، وهذا أيضا تطور خطير في مشروع الاحتلال الاستيطاني، وهو الآن الاقتراب من مراكز البلدات الفلسطينية ومراكز المدن. يوم أمس كان هناك حدث أيضا بالغ الأهمية، وهو قيام المستوطنين بإغلاق الطريق الواقع ما بين مدينة رام الله وبلدة عين قينة في المنطقة الغربية ببوابة حديدية، والقيام بعمليات تجريف ووضع يعني كتل إسمنتية. هذا الأمر يشير إلى أن مشروع الاحتلال الاستيطاني الآن يأخذ أبعاد أخرى. انتقلت هذه العصابات التي كانت تسمى فتية التلال، انتقلت من التلال إلى عتبات المنازل ومشارف المدن الفلسطينية، وبالتالي هذا المشروع يستمر بوتيرة عالية وبشكل غير مسبوق بفرض حقائق جديدة على الأرض، وحصار الهيئات والمؤسسات والحكومة الفلسطينية ودوائرها المختلفة، ومنع عمل هذه المؤسسات، ومنع قيامها بتقديم خدماتها الأساسية للمواطن الفلسطيني في ظل ممارسة حصار اقتصادي يعني من خلال قرصنة أموال المقاصة ومنع توجه العمال إلى أماكن عملهم.
1: يعني كل الشكر لك أستاذة نظمي سلمان، دائما للحديث معك بقية يعني، لكن لضيق الوقت نحن نعتذر. يعني كل الشكر لك على هذه الإضاءات القيمة الأستاذ نظمي سلمان الخبير والباحث في شؤون الاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وهكذا يطوي هذا الصباح آخر صفحاته، ولكن الحكاية لا تنتهي هنا، ففي كل بيت فلسطيني هناك حكاية جديدة تكتب، وفي كل شارع وفي كل مدينة وفي كل قرية نبض يقول إن هذا الوطن يستحق أن نحبه أكثر وأن نعمل من أجله أكثر. كل شكر لضيوفنا والكرام الذين شاركونا في هذه الجولة وأثروها بمعلوماتهم حقيقة وتحليلاتهم المهنية، فكانوا شركاء حقيقيين في صنع صباح يليق بكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام، لمن كان يستمع إلينا في سيارته أو في مكان عمله أو في منزله وهو يستعد لبداية يومه. اعلموا دائما أن الوطن لا يبنيه الكلام وحده، بل يبنيه الإخلاص والعمل والأمل والألم والعلم والأمل الذي لا ينكسر. غدا سيشرق صباح جديد، وسنعود لنبدأ معا حكاية أخرى ونفتح نافذة جديدة على فلسطين بكل ما فيها من نبض وصبر وحلم وحياة. كنت معكم في الإعداد والتقديم من وراء الميكروفون أنا وعد أبو عصيدة، وهذه تحياتي ومحبتي الدائمة، والشكر موصول للزميلة دنيا خالد التي ترافقنا دوما بإبداع من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. شكرا لكم لطيب المتابعة، وتذكروا الأوطان الكبيرة تبدأ دائما بإنسان يؤمن بها. دمتم بخير، ودامت فلسطين حرة عربية عالية الراية ثابتة الخطى. إلى اللقاء.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
2: بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهنتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وتوحد الهدف والرسالة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أدال ياقبها، أهلا بكم. استشهاد 4 مواطنين جراء غارة للاحتلال على شقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة. إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب خلال هجومهم على منازل عائلة شناران في وادي الرخيم جنوب يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدتي بيتا واللبن الشرقية جنوب نابلس وشابا من عنزة جنوب جنين وشابين خلال اقتحام مدينة قلقيلة. قوات الاحتلال تواصل منذ فجر اليوم اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وسط انتشار عسكري مكثف في مختلف أحياء المخيم وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين ومداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. قوات الاحتلال تحتجز 25 مواطنا خلال اقتحام مخيم لدهيشة جنوب بيت لحمة. مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في بلدة بيت دجن الشرق نابلس. مقتل شاب برصاص شرطة الاحتلال في بلدة سلم بمنطقة مرج بن عامر داخل أراضي 48 الليلة الماضية، كما نقل مصاب آخر بحالة متوسطة من المكان لترتفع حصيلة القتلى برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 8. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار الأمريكي ب3 شواقل والدينار الأردني ب4 شواقل و23 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و43 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: مع النصل بسلامة لرحلة آمنة تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

9 ونصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24، ونبدأها بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة عطار القديمة كثافة سير، عين سينيا البلد أزمة باتجاه رام الله، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، مداخل سنجل مغلقة، حاجز قلنديا أزمة بالاتجاهين، وجبع أزمة اندماج للخارج، أما باقي مداخل ومخارج منطقة الوسط فكلها سالكة. وإلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، فرش الهواء سالك للداخل، كثافة سير للخارج، راس الجورة مغلقة، وكذلك الفوار والسعير والنبي يونس والعروب العجوري كلها مغلقة، أما باقي مداخل ومخارج محافظات الجنوب جميعها سالكة. من الجنوب إلى الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، جماعين وكفر الديك وبروقين مغلقة، أما جميع مداخل ومخارج محافظات الشمال فكلها سالكة. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله. لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

ولأنه إحنا وطن واحد بالرغم من كل الحواجز اللي بتمنعنا وبتمنع الأفراد أنهم يتواجدوا معي بالاستوديو، أثرنا في هاي الحلقة كمان أنه نجيب ضيوف من أكثر من محافظة اللي قدرنا عليها، يعني بصراحة من محافظة فلسطين، ومعنا فادي فواغرة من محافظة بيت لحم.

عملت الانترو ارجع اعيدها. او لانه احنا مش بس رام الله، احنا رام الله، بيت لحم، الخليل، نابلس، طول كرم، مش متذكره كل المحافظات حاليا، بدهم يسامحوني باقي المحافظات. احنا بلد واحد، وطبعا الحواجز بتمنع والظروف الاقتصاديه حاليا بتمنع انه نستضيف في الاستوديو جميع صناع الحياه، فاثرنا انه على اقل تقدير ناخذهم عن طريق الهواء معنا. وهلأ قدرنا أنه نحصل تليفون من صانع الحياة فادي فواغرة من أحلى مدينة، أنا بصراحة بحبها جدا شخصيا، بيت لحم.

0: فادي صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح الخير للجميع.
0: يسعد صباحك. طبعا احنا في حلقة اليوم يا فادي اثرنا انه احنا نعمل اطلاق اسم جديد على ما يسمى بعامل النظافة بصانع الحياة، لانه انتم بصراحة بتصنعوا حياة بصراحة وبتعملوا في هاي البلد صورة جميلة بتخلي الجميع يطلع مبتسم ويروح مبتسم بالرغم من الظروف الاقتصادية. فادي انت معنا اليوم عشان تحكي لنا عن ظروف هاي الوظيفة وش الاشياء اللي انتم بتشوفوها من الصعوبات علنا نقدر نعدل اشي منها.
1: أبوس يعطيك العافية. طبعا احنا مش بس اللي صناع الحياة، احنا كمان صناع الجمال، ونحاول قدر الاستطاع وقدر الامكان برغم التحديات اللي احنا بنمر فيها كشعب فلسطيني او كعمال نظافة في جميع المحافظات. وطبعا كل احترام لهم، انا بحب اوجه تحيه لكل عمال النظافه اللي في جميع المحافظات اللي بيحافظوا على النظافه وبيحافظوا على البيئه في كل المحافظات، بوجه لهم اجمل تحيه وبحكي لهم يعطيكوا الف عافيه. وكمان لطاقم البرنامج بكلكم يعطوكوا الف عافيه.
0: لا يا فادي احنا حاليا لا معلش انا بدي اقاطعك فادي، احنا قررنا واحنا مع بعض اتفقنا انه احنا بدنا نعمل هاي الحلقه نغير الاسم لصانع الحياه، وانت اقترحت صانع الجمال بصراحه احسن، فانت بدك توجه تحيه لكل زملائك من صناع الجمال قصدك صح؟
1: نعم صناع الحياه.
0: صناع الحياة. انت عجبتك على كل الاحوال، الله يسعدك يا فادي، والله بترفع معنويات. احكي لي يا فادي شو الصعوبات اللي بتواجهك في هذا الموضوع؟ شو بتحب توجه رساله للناس اللي بتسمعنا، شباب وصغار وكبار وستات؟
1: والله شوفي احنا الصعوبات اللي احنا بنواجهها عدا عن انه الحوادث يعني صعوبه في الوصول للعمل، كمان الرواتب للموظفين طبعا هاي كلها يعني الحرب على الجميع يعني في كل العالم يعني، وهذه ضغوطات كلها سياسيه ضغوطات اقتصاديه. طبعا بنواجه في مضبوط بنواجه صعوبه في الرواتب، بس ولكن على ارض الواقع في شغلنا انا ركزت على نقطتين اللي المهمه. عملنا كثير ورشات عمل وكثير مقابلات، للاسف انا ما بدي احط اللوم على الشعب او على المواطن، ولكن انه ما في اللي هي ثقافة النظافة عندنا للأسف إنها معدومة، يعني بالمدارس بالجامعات بالندوات حتى بالعلم كأطفال صغار أو كشباب أو هذا ما بيلفتوا النظرة للنظافة. للأسف إنه عدم التوعية وعدم تعاون المواطن مع عامل النظافة هذا أكبر تحدي لإلنا يعني إحنا كعمال نظافة. للأسف يعني بعد العامل ما يشتغل ويخلص شغله للأسف إنه ما في ثقافة إنه الواحد مثلا يجي يحط اللي هو النفايات في الموقع المخصص. كمان إنه ما في عندنا ثقافة إنه الواحد يكون إنه يعني يكون ماشي بالشارع من السيارات، حتى الكلام يعني ما بيجي بحط النفايات في موقعها الصح، بيجي برموا من السيارات، حتى الأولاد الصغار لما بيطلعوا من المدارس من المخيمات ما في اللي هي التعاون بين المواطن وبين عامل النظافة. كمان في نقطة صغيرة اللي هي ما بنلاقي يعني للأسف يعني في بعض الناس بيحترموا عامل النظافة بقدروه، ولكن في عالم بيكون يوجهوا ألفاظ خلينا نحكي مش محترمة لعامل النظافة، أو كتعامل ما بيعامل عامل النظافة كأنه جاي من كوكب آخر.
0: شوفوا أنا بصراحة يا فادي يعني معروف عني أني أنا من الناس اللي بقاطع كثير ضيوفي، وكثير بيحكوا لي بعد الحلقات أني بقاطع، بس أنت تحديدا حديثك ما بيخلي الواحد أنه بصراحة يقاطعه، لأنه كلامك ما شاء الله موزون ومرتب بطريقة بصراحة ما شاء الله عليك فادي. هو بصراحة أنت اختصرت في حلقتي في التليفون هذا، اختصرت كل إشي إحنا ممكن نحكي، هي الثقافة المجتمعية اللي لازم تتغير. بس أنا بدي أسأل سؤال هو خارج النص بس خطر لي بالك يا فادي، هل عامل النظافة ممكن تصير معه أمراض أكثر من أي شخص عادي برأيك أنت من زملائك ومن أصحابك وأنت كمان؟
1: هلأ شوفي كعمال نظافة أنا يعني بقترح أول إشي إحنا يعني بنذكر البلدية هي بتوفر لنا اللي هو الفيست، بتوفر لنا الكفوف، بتوفر لنا مكشات إيش بنحتاج يعني لشغلنا، كمامات يعني ربنا الله ما بيكسروا، كل احترام لإنهم يعني كبلدية بتلحم أنا كموظف فيها، كل احترام لكل طواقمها، عندنا الدكتور يوسف، في عندنا مسؤولين كمان بشكرهم كثير لأنهم على أرض الواقع وبتواصل معنا دائم في أي إشي إحنا بنشوفه. كمان في نقطة صغيرة بحكي لك إياها، إحنا كموظفين يجب إنه يكون في فحص دائم للموظفين عشان إنه ما يصير لا سمح الله أمراض مع أي موظف، ولكن إحنا بنحاول قدر الإمكان إنه نلبس كفوف، نلبس كمامات. اقترحنا في ورشة عمل من ورشات العمل إنه أعطينا دورة، وكانت كانوا موجودين في اللي هم عملوا إعادة تدوير الكرتون، أعطينا دورة كانوا موجودين فيها اللي هو الخدمات المشتركة والبلديات، إنه كيف يتعامل مع الأجسام المشبوهة. هذه أنت نسيتها كمان، الأجسام المشبوهة
0: بصراحة والله نسيتها يا مخلفات اليهود، يعني أنا بصراحة نسيتها. يعني أنت فادي بصراحة تليفونك عن جد إنه يستحق إنه الوقوف عنده،
1: هاي نقطة مهمة وأنا حكيتها، إنه يجب على المواطن وكعامل النظافة إنه ينتبه على أي جسم مشبوه خصوصا من مخلفات الاحتلال لما بيتم الاعتقالات أو الاقتحامات. كثير واجهوا عمال إنه بيضعوا أجسام مشبوهة، وهذه يجب التعامل معها بشكل يكون حذر جدا وتبليغ الجهات المسؤولة. كمان التعامل مع الزجاج، التعامل مع الإبر، التعامل مع أي شيء إنه الواحد كيف يتعامل معه. هذه الأمور يعني أعطينا فيها دورة، وكمان العمال معهم معلومات كافية بالنسبة للتعامل مع الزجاج أو التعامل مع إبر أو التعامل مع أي جسم إنه
0: طب فادي
1: يحاول إنه يجرح أو يسوي.
0: فادي بدي أسألك سؤال، هو سؤال شوي يعني ممكن يطلع عن النسق، شو أغرب شيء ممكن حصل معك وأنت خلال شغلك؟
1: والله أغرب شيء حصل معي في خلال شغلي اللي هو عدم الاحترام لعامل النظافة. يعني أنا كنت أشتغل يوم من الأيام في شارع، بيجي واحد في

0: آخر لا حي ولا خجل. أنت بتفكر يعني بس الثقافة عند الناس كلها مش بس معك.
1: فتكيني إني انحرفت من حالي أمشي بالشارع.
0: لا بالعكس هذا يعني مفترض إنه هو ينحرج من حاله يا فهد.
1: لا إنه الابتسامة اللي ابتسمها إنه للأسف إني اكتشفت إنه عملهم بصوره بعد فترة اكتشفت إنهم بصوره في الترند على تيك توك إنه زي إنه مسخرة على عامل النظافة خلينا نحكي للأسف.
0: والله شوف يعني, هو خليني أنا بس شوف فادي أنا كتير بصراحة كتير تليفونك يعني من أجمل التليفونات اللي أنا أخذتها لأنه أكثر حدا وأكثر ضيف وأكثر ضيف أنا بالذات فيك شرف أكثر ضيف بصراحة بيختصر كل إشي في دقائق قليلة يعني اختصرت الحلقة أنت فادي أنت حركت لي الحلقة يا فادي على كل الأحوال فادي شكرا جزيلا لا بمزح شكرا جزيلا يا فادي
1: انتصرت الأضواء كلها يعني
0: لا ما شاء الله عليك يا فادي شوف يا فادي تليفونك كتير جميل اللي أنت حكيته اختصرت كل المعاناة أنا بشكرك شكر جزيل وبوجه من خلالك رسالة جميع المواطنين إنه من يصنع الحياة يستحق أن ينعم بأجمل حياة شكرا جزيلا يا فادي
1: شكرا إليك وتحياتنا للجميع
0: شكرا جزيلا
1: شكرا
0: هلا.

0: أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 مع حلقة جديدة من برنامج وبعدين، معي أنا راوية أبو زهيري. إحنا بدنا نستغل إنه مهند مش موجود وبدي أخلي الموسيقى تشتغل أكثر لأنه دائما بيهددني. اليوم اخترنا عنوان لحلقتنا بصراحة، وهو بصراحة هاي الحلقة أنا بعتبرها من أجمل، وإن شاء الله تكون من أجمل وأحلى الحلقات اللي ممكن أنا بقدمها شخصيا. أنا هاي الحلقات بحب جدا أني أنا أكون فيها وأسلط فيها الضوء، حلقة صناع الحياة. صناع الحياة هم المصطلح اللي إحنا بنحكيه بيننا وبين بعض، وإحنا لازم نبطل خلاص، هلأ بدنا نوقف الموسيقى، بدنا نوقف الموسيقى لنركز. صناع الحياة هو موضوع عمال النظافة اللي أنا بشوف إنه هذا المصطلح لازم يتغير، لأنه هم فعليا بصنعوا حياة وبصنعوا أمل في مدن فلسطين الحبيبة. ومعنا اليوم الضيوف في الاستوديو، في عنا كمان ضيوف من على التليفون، لأنه إحنا حبينا هاي الحلقة تحديداً إنه نحاول نشمل فيها جميع محافظات فلسطين. واخترنا إنه يكون الأساس في هاي الحلقة المهندس غزال، خالد غزال، مدير الخدمات في بلدية رام الله. أهلاً وسهلاً بك، وطبعاً اسمه أبو عمر. وضيفنا الآخر أشرف يعقوب، صانع حياة في بلدية رام الله. أهلا وسهلا بك، واسمه أبو عمران، ومقدمة الحلقة أبو زهيري اسمها أم عمر، كلياتنا عمر في الحلقة. أهلا وسهلا فيكم. وفي معانا عبر الهاتف كمان ضيوف آخرين، نسمع من نذكر فيهم أو بنسميهم حين أخذ التليفون. أبو عمر، يعني إحنا مع حفظ الألقاب، وبعرف المهندسين تحديداً بحبوا دائماً نحكي المهندس، صح الكلام؟
1: كبرت
0: لستك شباب
1: طبعاً.
0: أبو عمر، إحنا هاي الحلقة حلقة عن صانع الحياة ودوره في مدينة، في المدن فلسطين، وقديه دوره صعب في هاي، وقديه هاي شريحة أنا بشوفها إنها شريحة مهمشة على مستوى كيف المواطن بتعامل معها أو كيف بتم التعامل والتعاطي مع هاي الشريحة. عشان هيك إحنا شفنا إنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع ونحطه على الطاولة ببحثه إنه خلي الناس كلها تسمع الناس هاي شو بتعاني. فعشان هيك حابين نبلش معك يا أبو عمر في هذا الموضوع، تحكي لنا رأيك في هذا الموضوع قبل ما ننتقل لأبو عمران.
1: أول شيء أسعد الله مساءكم بكل خير، يعني وشكرا على هاي الاستضافة من إذاعة أمن 24، وشكرا لك يعني أخت راوية، ست راوية، على هاي الاستضافة لهذا الموضوع البيئي اللي كتير مهم. يعني كتير، يعني هو يعني بيعكس المدينة نفسها. يعني أنت أول ما تشوف المدينة، تدخل المدينة، نظافة، نظيفة أو مش نظيفة، أي أول انطباع؟
0: صحيح.
1: يعني مدينة نظيفة أو مش نظيفة، وكل هذا بأيدينا. فلسطين ممكن تنظف ولا بكل سهولة، بكل سهولة. شوية وعي، شوية ثقافة، شوية احترام للغير. يعني بدي أترك برضو، يعني إحنا جايبين معنا أخونا أشرف عشان يحكي عن الصعوبات اللي بواجهها.
0: تمام.
1: العمال عنا، يعني في عنا سواء كان اللي على السيارات اللي إحنا منشوفهم، واللي على الأرض بالصيف، بالحر، بالشتاء، طالما في بشر إن شاء الله منضل موجودين على هاي الأرض، طالما في إنتاج للنفايات، لكن وضعها في مكانها الصحيح والتعامل معها بمكانها الصحيح وتعريف النفايات، شو هي النفايات، مش كل شيء أنا مش محتاجه في بيتي هو أصبح نفايات.
0: فعلا يعني هذا موضوع يعني كتير مهم نحكي فيه،
1: بنحطه جنب الحاوي أو كذا. نعم، أنا راح يعني أعطي، بدي أستغل طبعا طبعا أنا يعني بشكركم عن جد، مش لأنه بدي أعطي شوية، بديش أسميها تعليمات، بدي أسميها شوية معرفة للمواطن نفسه. أنه نيجي نلاقي تشطيب مطبخ جنب الحاوية، طب ما بصير بزبطش، يعني مش إلك كلمة. في أماكن مخصصة الاتصال مع البلدية حاليا إحنا،
0: لا يعني ما فهمتش إيش يعني تشطيب مطبخ جنب الحاوية.
1: يعني مثلا خزائن المطبخ خلص منها الفرشة، الفرشة هي بالذات يعني عملت لنا مشكلة
0: على فكرة، في كل شارع فيه فرشة
1: هاي برموها في لسه، يا ريت برموها على جنب الحاوية
0: لسه
1: تحت في الحبلة عشان إخواننا العمال يتعبوا جدا عبين ما يجيبوها جدا جدا. وانا بدي يعني مثلا في يوم من الايام نصور كيف بنروح بنجيبها او كيف بنروح بنجيب خزانه او كيف بنروح بنجيب, يعني بتشوه المنظر العام. وبما انه رام الله جبليه يعني او المناطقنا كلها جبليه يعني حتى في الخليل حتى في نابلس بتلاقي يعني المنظر مبين عن بعد 10 كيلو انه كيف فيها نفايات
0: صح
1: الارض
0: مزبوط.
1: هذا الشيء يعني وقل للناس بدنا نحكي في في في في التخريب للممتلكات العامة, هذا كثير بأيدينا. بدنا نحكي على المعيقات في الجمع جمع النفايات يعني. وفي بعديها طبعا بصير شغل الناس ما بتعرفها شو اللي بنعمله وشو بنتعب في موضوع الترحيل وشو مصاريفه وشو يعني الموازنات الهائلة اللي باخذها هذا القطاع. لو احنا نركز جهودنا في الشغل مش للمخالفين, لو نركز جهودنا في الشغل اللي للعادي اللي هو جمع النفايات والتخلص منها وترحيلها بطرق آمنة, أنا بأكد لك أنه حيتضاعف نظافة المدينة أكثر من مرة.
0: أنا هلأ فهمت
1: عليك. لما
0: أنا
1: أركز لما أركز أنا يعني أخو حبيبنا أشرف حيحكي هلأ كيف إيش بواجه صعوبات.
0: بس هذا الحكي معلش أبو عمر هلأ كل اللي أنت حكيته كلام بصراحة قمة في الأهمية, ولكن زي ما أنت حكيت يعني هو أبو عمر حاول قبل الحلقة يقول لي أنه ترتيب الحلقة لازم يكون من خلال أبو عمران بعدين من خلاله, وبصراحة أنا ما فهمتش ليش. والمحامين عن دين مش أنا من المهندسين على كل الأحوال, بس ولكن أنا فهمت بعد اللي أعطتنا إياه كلياته ليش إحنا لازم نبلش في أبو عمران بعدين ننتقل للمهندس خالد غزال. هلأ أبو عمران بدنا ننتقل لك, بس راجعين لك يا أبو عمران صراحة لأنه الموضوع كتير مهم اللي بتحكي فيه. أول شيء سعد مساك, نور الاستوديو. أبو عمران شو الأشياء أول إشي طبيعة عملك, يعني هو أعطانا لمحة سيادة المهندس على الموضوع, بدنا طبيعة عملك عن في الشغل هذا, شو الصعوبات اللي أنت بتواجهها, طبيعة شغلك, الأمراض اللي ممكن أنت تاخدوها, وشو الأشياء اللي بتعملوها وقاية في هذا الموضوع.
2: أول شغلة سعد مساك مثل الجميع, احنا نواجهها اثناء النظافه, اللهم صل على محمد. اثناء النظافه نمشي 500 متر مثلا في الشارع, بس انا مش بمشي 500 متر, قاعد بمشي 2000 متر الشارع الارصفه, وبنزل في الارض. الارض لا بلزمني لا بعرف مجرود ولا بمكنسه, كلها بدي انا اظني القط فيها, وبمشي مسح كل ما بشوف شغله بدك تروح تطولها يعني بدك تضلك تنظف. ومنرجع
0: يعني مش على الشارع لحاله يا ابو
2: لا, لا لا لا لا يعني انا الحمد لله رب العالمين انا انتمائي لعملي وبحب هذا عملي وبحترمه وحبيته من زمان, ويعني وحصلت هذا عملي اني اكون موظف او ان اكون عامل نظافه صحه وبيئه. وبتيجي في الشارع زي ما حكيت لك بتنزل بالارض بدك تضلك ماشي بدك تنظف, وانا عندي ملاحظه بحبش اشوف شيء بظني ماشي من واجهه مشقه يعني في التعب, مش تعب ان من البلديات تعبتنا لا, الشغل من واجهه من الناس المعامله جيده, بس ولكن النفايات يترمون اياها عشان في ملاحظه واحد كماشي بسياره بيرمي الكيس وين بيجي برا الشارع بده رد ارجع عن بعد 100 متر عند الحاويه يشيل الكيس
0: تمام,
2: واحد بك حامل كيس زباله على السياره ماشي بكع الكيس ضل ماشي ما بتطلع ما بوقف بضل ماشي بده رد ارجع شوف أكيمة من نفس الإشي بيجي في الشارع.
0: أبو عمران في ناس كمان بتحط الكيس مفتوح ما بتربطه, هاي كمان مهمة.
2: هاي ما كنت نظف من الشارع أنا نظف من الشارع أو إذا بكنش أني أنا أوصله تطلع عنا سيارة تبعت الكيس يعد بالشارع أرد جمعة وأرد شيرة برجع في نفس الشارع بعد 3 ساعات بلاقي في وجبات مرميات سطل بينك سطل زبالة جنبه والمقعد وتحت المقعد وسط الزبالة بعيد عنا بس متر أو مترين أو في حدة موجود تحته بصراحة يعني هاي أنا برجع نفس الشارع مش وجه وجبتين الناس بتوكل كذا. طب شو تقول للناس تقول لما من مش مش عارفنا يعني في شارع امبارح نظفته أخذت معي ربطة أكياس جوزي 50 كيس نظفت الشارع والأرض يعني وتبيع حر الدنيا
0: بتدنجز
2: عملي بتدنجز عملي بالشارع عشان ما ارجعش ثاني يوم
0: صحيح.
2: اللي يكون خلاص وبحب اني اشتغل كل الناس تيجي تلاقي مكانه يعني لكن نظيف وبحب ان انظف اللي الناس شو ان نظيف. بس الملاحظ بديها من الناس بس تشعر في تعبنا يعني اللي احنا بنواجهه. حر الحر والبرد نفس الشيء، مش بس الحر والبرد
0: صح كمان
2: بنواجه خلينا نقول كامراض يعني،
0: والمطر صح
2: والمطر والسك او غيره. بتلك يعني يعني كعمر جميع زملائي مش بس انا زملائي نفس مواجهه نفس الحدث. الحاويه فاضيه جنبها كياس، الاسطوره فاضيه جنبها كياس، الوجبات كل شيء بشتغل انا بواجه هذا يوم يوم.
0: بالك ابو عمران لو تم تطبيق الغرامات وهي الامور وتفعلت قوانين العقوبات على هذا الموضوع بكون افضل لكم صح؟
2: والله يا ريت، بس افضل شايف انت حل مشكله ولا
0: لا بتنحل؟ ما هو في اليابان ولا ما بتلاقي شيء على الارض في اليابان والله يعني في غرامات في
2: يعني انا والله صراحه في اوقات انا مروح منها عملي مروح بدنس بروح بلاك جنب حاويه كياس بمد ايدي بنظفهم بضل مكمل يعني. الملاحظه هاي بحبهاش بشتغلها يعني خارج عملي يعني مني كاني نظريا بحب النظافه.
0: شوف هو عليه الصلاة والسلام صلى سيدنا محمد حكى إنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبصراحة أنتم من أكثر الفئات المتصدقة نيالكم يعني.
2: والله الحمد رب العالمين بشتغل بقول الحمد لله يعني، بس هاي بتمشي يعني تبقى على الشارع بتبعد عن الشارع أخرى 20 متر عشان تروح تجيب علب الكولا والوجبات، هو برميها بسبت إنك إذا تخلص منها من بعيدة. طب أنت غلبتني أنا أخرتني
0: يعني أنت يعني أي حدا أي حدا متر. أي حدا بيعتقد إنه بده ينظف بيته ووسخ الشارع، ما هو هذه الثقافة ثقافة غير قابلة للتجزئة، ولا شو رأيك أبو عمر؟
1: هو طبعاً يعني اللي ذكر أخونا أشرف كثير في شغلة مهمة إنه قال 500 متر. يعني اللي هو لو هو عامل النظافة، خلينا بس يعني العامل الشباب اللي بيشتغلوا 24 ساعة، احنا لساعة 3 الصبح يعني هي من 3 لل 4 في الشمال، يعني احنا لل 3 الصبح في عنا عمال
0: والله.
1: طبعا 24 على 7 نشتغل. يعني هو العامل وظيفته يخلي الشارع نظيف مش ينظف.
0: وجهة نظر على فكرة والله صح،
1: بدنا نوصل لهالموضوع بدل ما انا ارمي من سيارتي ارمي على في الجزر ارمي فيك. فهو كفاءته بدل ما تكون كيلو ونص متر 2 كيلو إشي سقط إشي هوا طيره إشي كذا بفهم. أما إنه أرميه عامدا متعمد على هالأرصفة لازم يعني بستحلفهم بالله
0: يعني شو أكثر من هيك يا جماعة الخير بحياة يعني دينكم يا جماعة
1: يعني من السيارة
0: وطبعاً يعني الله خلاص.
1: أي واحد وأنا ماشي في السيارة برمي من شباك السيارة الصراحة بتصرف تصرف مش قد يكون مش سليم، بزمر بقولي ليش بتزمر
0: هلا قد يكون مش سليم بتزمر أنا راح فكرنا بعيدة بصراحة
1: يعني هو المفروض هو في نظام مخالفات زي ما تفضل
0: هاي بالضبط،
1: لكن يعني يعني يعني في لازم يسبقها توعية ولازم يسبقها في يعني يعني شغلات كثير يعني على أساس إنه يعني يصير هذا الحكي إشي يعني إشي كبير إنك أنت تمسك إشي من سيارتك أو أنت ماشي وترميه، ولا مين اللي بوسخ يعني فضائيين يعني
0: مثلا
1: أو اللي جنب الأراضي الفاضية اللي جنب عمارة
0: غريب يا أبو سريع
1: اللي جنب الأراضي الفاضية الأراضي الفاضية اللي جنب العمارات اللي
0: زدت من الشبابيك. حكيت يعني موضوع أنا سوري للمقاطعة بس حكيت موضوع كتير مهم وبصراحة صار معي شخصيا وبتخيل أنه صار مع كثير نساء. إجا مهند أهلا وسهلا مهند، صار كتير مع نساء وبصراحة أنا هذا الحكي بشوفه بقليل نحكي منطق يعني أنا شخصيا ما بعرفه. يعني فكرة أنه اللي عنده أثاث عنده إشي في البيت بده يكبه، لا ما بينكب جنب الحاوية بتيجي تاخده الحاوية. يعني المهندس خالد بيحكي لنا انه في ارقام لازم نرن عليها صح
1: نعم.
0: ونحكي معها ونحكي
1: البلدية او 0599671 ثلاث اصفار او يبعث على info@ramallah.bs اي شيء بده اياه ويترك رقم جواله تنحل وبسهولة.
0: لحظة بس شوي بس تعيد مرة تانية وأتمنى من المنتج أنه يحط يعني هاي الأرقام
1: أفضل
0: أسفل الشاشة لأنه ضروري أنه نحطها أسفل الشاشة بس تنزل الحلقة لأنه ضروري هاي الأشياء أنه ننتبه لها خاصة للنساء العاملات في البيوت. بس تعيدها مرة تانية بعد
1: في عنا نظام خلينا نسميه شكاوي أو طلبات أو ما. مقترحات أي شيء تتفاعل مع البلدية بالذات عندنا في بلدية رام الله أي شيء وفي عندنا حتى كواليتي كنترول بنرجع على المواطن بنقول له كل شيء تمام. يعني هذا يعني
0: والله مدليل
1: يعني المواطن. عندنا 115 0599671 3 صفار في عنا على موقع البلدية نظام الشكاوي ونظام الطلبات الإلكترونية. في عنا برضو البريد الإلكتروني info@ramallah.bs. في عنا ابعت على الإنبوكس تبع بلدية رام الله. لا يمكن لا يمكن ما يتعاملش معايا.
0: زمرنا بدك تكب شيء
1: على أكثر. أو احكي لنا مثلا والله شو أتصرف فيه. كثير مواطنين يعني أنا يعني لازم أحكي الحق، كثير مواطنين بتصرفوا تصرفات رائعة.
0: حلو.
1: بتصلوا حتى على كمبيوتر، أنا اتصلوا علي وين أرميه، يعني مش ما بده يرميه في الحاوية. يعني في ناس نعم بتصلوا، نعم لا لا درجة عالية من الوعي، لكن للأسف في قلة قليلة نجد أنه الرمي يعني التصرفات الغير مسؤولة، أنه نرمي من شبابيك العمارة على الأرض الفاضية المجاورة. يعني يعني تصرف حتى مش قادر اتخيل ليش. طب انزل وارميهم في الأرض. يعني في برضه بدي احكي عن الاستراتيجيه، بدي احكي عن طموحنا، بدنا نحكي عن كيف نفكر كيف مدينتنا تكون انظف. يعني انا بفكر اني يعني قد تستغرب انه نسحب الحاويات كلها من المدينه. بس طبعا نحكي عن المصاريف، بنحكي عن الامكانيات الماليه، انه انا ازيد عدد اسطول الاليات، وما يكونش في عندنا حاويات في المدينه على الاطلاق. أنا جاي على بيتك وأنت متأكدة من الساعة 4 للساعة 5 مثلا يوم الأربعاء ويوم الاثنين حتمرق السيارة من عندك بتطبيق معين، بنزل بتحطي نفاياتك ساعة ساعة ونص، بدل ما تضلها في الشارع 23 ساعة عبين ما أنا أجي أخذها. برضو يعني هي الحاويات يعني مش منظر حضاري،
0: المهندسين خطرين
1: يعني ممكن إن
0: فكرة حلوة.
1: نعم هي بسموها دور تو دور، لكن الإمكانيات المالية، زيادة الأسطول،
0: الثقافة، تكبير الأسطول، الثقافة،
1: كيف نتعامل إحنا، لا يمكن لحالنا نحل المشكلة. يعني أنا أنت ست بيت تنظف البيت من الصبح للمغرب، بقدرش أوسخ لك يا بدي إياه؟
0: انتو زلام، انتو زلام على عملية مش ثواني
1: ستي.
0: ثواني يا أبو عمر.
1: لا لا إذا أنا نظفت يا ستي كل الاحترام للكل، لكن يعني فعليا فعليا بقدر أوسخ يعني صح. يعني مش ببالغ أنا، بثلاثين ثانية ما أدخل على الحديقة بوسخ، وبدخل على البيت بلف اللي لفة خلص راح كل تعبها. فلذلك أنا معني إنه تنظيف الأماكن العامة هو للحفاظ عليها نظيفة وليس لتنظيفها. يعني في كتير مهم هذا
0: يعني شوف يعني. أول إشي يعني الفكرة، الفكرة اللي بتحكي فيها فكرة جميلة، مع أنه بتعرف راح عن بالي أقسم بالله هاي الحلقة أنا حلفت يمين أني أنا طالعة فيها بدون إعداد، لأني أنا فعليا ما فيش عندي بوصلة ولا هاي شايفة أبو عمر وأبو عمران أكيد كمان يعني، بس ولكن فعليا مشاكل الناس فيش داعي إلها إعداد ولا في داعي إلها تقديم. أنا بالنسبة لهذا رأيي. هلأ في معنا على الخط حمد أبو داود من محافظة الخليل، صانع حياة.
3: السلام عليكم، الله يسعد صباحك جميعا.
0: الله يسعد صباحك، هو اصلا راح تنبث بالمساء فيسعد مساءك كمان
3: ومساءك وكل اوقاتك يا رب.
0: الله يسعدك. طبعا انا الخليل بحب دائما بغاوز مع اهل الخليل كوني انا اصولي خليليه. حمد احنا بنحكي في هذه الحلقه عن مشاكلكم. شو بتواجهوا، الامراض اللي ممكن تواجهوها، شو الاشياء، الرساله اللي بتحب توجهوها للناس.
3: السلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا، ونتمنى الفرج العاجل للأسرى، وإن ربنا يرفع الغمة عن أهلنا في غزة وسائر بلاد المسلمين جميعا.
0: اللهم
3: إحنا اللي بنواجه يعني اللي تفضل فيه الأستاذ أبو عمر، يعني في جزئية اللي بتقولي 90-95% منها صحيحة. اللي إحنا بنواجهه إنه يعني بيبقى واحد معدي في سيارته ما بيستنظفش، انه يوقف جنب اللي هي الحاوية بعيد عنكو، اللي يلقى القمامة في قلبها فبزتها من الشباك. هذا يعني بيسبب ارهاق للموظف او اللي هو عمل النظافة. ثانيا في بعض الناس ما المفروض انه من اي شخص يحط اللي هو بعيد عنكو كيس الزبالة في سيارته ويحطه في قلب الحاوية، بتسمى للموظف انه يقوم بعمله على اكمل وجه في كنس الشوارع عشان تظهر المدينة جميلة. بس مع شديد الاسف انه بيبعتوا هذا الظرف اللي فيه اجلكم الله النفايات مع ولد صغير، وهذا الولد لمنه بده يزده في قلب اللي هو الحاوية او الاسطول ما بيقدرش، فبدبه على الارض بيجوا بعيد عن كل الحيوانات. الكلاب الضالة برضه هذه مشكلة احنا بنعاني منها مش في الخليل، في جميع مدن الضفة الغربية الكلاب الضالة واللي هم القطط وغيره وغيراته.
0: الكلاب الضالة يعني بتعرف يا حمد انه هذا الموضوع انت الوحيد اللي انت حكيت فيه، وبصراحة موضوع كتير مهم. انا شخصيا عندي فوبيا من الكلاب، بتقدر تقولي كيف بتتعاملوا مع الكلاب الضالة؟
3: والله احنا ننزل اول شيء في ساعات الصباح الباكر، وخلال ساعات الصباح الباكر يعني ما بعد الفجر بنص ساعة او بساعة بتكون منتشرة بشكل كبير جدا ورهيب في الشوارع. يعني بعيد عنك قلت لك 30-40 كلب مع بعض، يعني احزاب وجماعات تلاقيهم مع بعض، ولما نشوفه يعني واحد في الشارع كلهم بيهجموا عليه. فاذا احنا بنكون مثلا معانا عصا مثلا او حجر بنرميه عليهم بشرده.
0: هسه بترمي على 40 كلب حجر يا حمد وبشرده؟ قول لي انك خليلي، الخلايلة بيخافوا منهم الناس على كل الاحوال، ما شاء الله عليك. انا بتوسل للكلب برضاش يروح، حجر بخليه يروح يا حمد. فعليا هاي المشكله مشكلتها مش حلو حجر يعني.
3: ما هو معلش عفوا على المقاطعه، الكلاب الضاله بدك توقف قدامهم ويكون معاك إيش اللي تهوب عليهم، يعني اللي انك تهوش عليهم اللي ما يهجموش عليك. اذا بتشرب منهم بالحق بضلك واقف، يعني الا الكلاب اللي بتكون ضاله او معطينها ابر او بتكون كذلك يعني ضاله من الدرجه الاولى، يعني بتكون
0: مسعوره
3: بس مسعوره وافتراسيه للقدام. اما يعني الكلاب اللي هي بشكل عام يعني بتشرب، اما الكلاب المسعوره لا، الا غير بدها شو اسمها بدك تشرب منها او بدك تقدر تقاومها قد ما بتقدر انت،
0: او بتكون تقرا الفاتحه بعد الشر عنك. على كل الاحوال نتمنى السلامه لكل صناع الحياه. شكرا يا حمد على هاي المكالمه، بصراحه من المكالمات اللي كثير مهمه ومفيده وفيها معلومات. وهي كمان المهندس خالد غزال بشكرك على هذه المعلومات، لانه في شغلات بصراحه نورتنا فيها يا حمد. ابو عمر عن جد سلط الضوء على إشي بصراحة جد بحكي فيه. إحنا عنا ظاهرة، إحنا سمعنا في كثير مرات حالات إنه الكلاب الضالة هجمت ناس، ما بالك عاد صناع الحياة.
1: يعني شكرا على المداخلة، لكن بالنسبة للكلاب الضالة طبعا إحنا ببلدية رام الله نشتغل في مرحلة متقدمة، فتحنا مركز للكلاب الضالة بنعالج يوميا بطريقة التعقيم. يعني خفت عنا بشكل ملحوظ.
0: انا سمعت انه في انتوا بتحطوا اشاره على الكلب لما تعقموه.
1: نعم نعم نعم، وبنفلته في الشارع، لانه برضه يعني انا من ناحيه بيئيه حتى طبعا بعد دراسات، يعني مش شيء تعاطفي.
0: تمام.
1: ما بيصير نشيطن شغله معينه، حيه فلسطين، الكلاب، يعني
0: كما مش فاهم يعني ايش يعني تشيطن.
1: يعني بس يعني مثلا حيه فلسطين مهمه جدا للطبيعه.
0: طبعا شو المهمه؟ بتموت من الخوف.
1: لا يا عمي، هي اللي شو الانسان قتل باكثر بكثير من حيه فلسطين. شو قتلت حيه فلسطين؟ واحد في يعني خلينا هلا
0: في حياه بشريه،
1: خلينا خلينا يعني لانها هي مهمه في توازن طبيعي.
0: قصدك انه يعني عشان ما نخلي عشان بدي افهم المطلع
1: الكلاب الضال. نعم طبعا، يعني في كل شيء إله إشي توازن. في التوازن الطبيعي في الإيكو سيستم، في يعني النظام البيئي، كل
0: في
1: شيء
0: إله إشي.
1: نعم.
0: أوكي.
1: هلا برضو منه مش يأثر علينا، يأثر على الكلاب الضالة، مش إحنا لحالنا عايشين على الأرض. صحيح. أنا بحكي من ناحية بيئية شمودية.
0: صحيح.
1: يعني.
0: توازن.
1: الكلاب الضالة الهدف منها يعني أفضل شيء معالجتها في الدول المتقدمة. إحنا اخترنا هذا الطريق إنه نعالجها، نحد منها عن طريق التعقيم، ما نقطع سلالة معينة. كتير دول قطعت سلالة معينة في بدناش نذكر يعني في أماكن كتير في العالم.
0: وصار قتل الكلاب.
1: نعم. وصار مش بس الكلاب، وقتلوا مثلا العصافير، وصار بعدها مجاعة. يعني في كتير بيصير مشاكل في الإخلال بالتوازن الطبيعي. أما المحافظة وعدم والأمان مطلوب طبعا. يعني مش مطلوب، مطلوب ولا يتوجب معالجتها، يتوجب. يعني مش معقول تعيش الكلاب الضالة بين الناس. صحيح. لازم تعيش بأمان. صحيح. وهكذا.
0: صحيح.
1: هلا في لها طريقة وفي لها دراسة. احنا اول ناس فتحنا مركز للكلاب الضالة في رام الله عنا، والصراحة يعني في ماليا في له مصاريف، وفي يعني بدعوا الناس حتى يتبنوا حالات زي هيك. يعني يجي يقول انا بالله بدي اعمل عمليه لعشر كلاب، لكن لانه كل عمليه بتكلف يعني.
0: يعني في يعني خليني احكي صح، بلديه رام الله عندها موازنه، بس هذا الحكي ما بيمنع انه يكون كمان في ناس في او مواطنين على انه بصراحه بتشتغل بلديه رام الله او كل البلديات، انا ما بحكي بتغاوز مع رام الله، كل البلديات بتشتغل بطريقه انها هي تحافظ على مجتمع كامل، فمش غلط انه يكون هناك متطوعين ومتبرعين يساعدوا بشغل البلديه، خاصه انه في شغلات كثير بصراحه احنا بنشوف، انا بصراحه متفاجئه منها. يعني هلا ابو عمران حكى حمد اشي كتير بصراحه احنا مش منتبهين له، اول انا بصراحه مستغربه في كتير شغلات بتطلع في الحلقه انا مستغربه فيها، موضوع الكلاب بتضل قد ايه هذا الحكي ممكن بتواجهوه انتم كمان، مع انه زي ما حكى ابو عمر فعلا موضوع الكلاب انا شفته انه كتير خف عندنا في رام الله عن اول.
2: مزبوط، خفيف جدا.
0: يعني بتواجهوا هاي المشكله
2: عنها يعني قليل صارت، يعني خفت كثير بصراحة، كانت سابقا بس اليوم خفت،
0: يعني خفت وتعالجت.
2: خفت جدا.
0: شو بتحب توجه رسالة للمواطنين من خلال راديو رام الله، راديو عفوا أمن 24؟
2: يعني المطلوب أوجه الرسالة إنهم يشعروا في تعبنا فقط، أول شغلة إن يشعروا فينا في تعبنا. يعني أنا مبارح 80% كنت أشتغل في الأرض مش في الشارع، يعني الثلثين وقتي حطيتها في الأرض، يعني هاي الشارع هذا نفس هاي اليوم مبارح اشتغلت، روح علي اليوم كل وجبات أنا مركت عنا اليوم هذا
0: الجيل الصغير خاصة،
2: كل وجبات مبارح نظفتها مبارح اليد نزلتها وبالأرض، يعني مش في الشارع. الشارع يعني حتى هو قاعد عشان طب انت
1: اقول لك اسهل التنظيف في الـ في الـ في الـ
0: في الشارع،
1: بين الشوك يقعد يعمل
2: كله بين الشوك بصراحه، كل شغل امبارح بين الشوك، كله بين الشوك
1: صحيح.
2: بدي انظف، يعني انا بدي انكر صوره ان هي يعني الحمد لله رب العالمين امام ربي قبل البشر ان هي عمل، يعني بس حسوا في اللحظه احنا فيها امبارح هيات في الشوك، هاي كل يوم عندنا شوك، طب شهر كل صيف شوك، شهر الشتاء موسم الشتاء
0: مطر
2: المطر، طيب بنواجه نفس المشكله، بتلاقي اسطوله فاضيه زباله، انا يوم بواجه،
0: يعني فعليا خلينا نحكي فكره انه انت ترمي إشي على الارض وتخلي صانع الحياه ينزل يطمن يجيبه، اعتقد انه هذا الحكي كمان ممكن انه مش اعتقد والله هو اكيد انت ممكن تاخذ ذنوب على هذا الموضوع شرعا حرام، يعني بصراحه شرعا حرام، يعني بصح انت بتميط الاذى عن الطريق، ولكن قضيه انك انت ترمي وانت مطلوب منك النظافه، لانه النظافه عن جد من الايمان، يعني اذا انت نظيف في بيتك وجنب بيتك مش نظيف، لا انت النظافه لا تجزأ، هذا مبدا كامل. شو بتحب توجه رساله للمواطن؟
1: يعني بدي طبعا بشكر الاذاعه كمان مره لانه كتير الموضوع مهم، بدي استغل الفرصه هاي في تعريف النفايات. مش كمان مرة، يعني مثلا أنا عملت الحديقة تاعتي هذه ليست نفايات، يعني قصصت الحديقة ما فيش فيها أي نايلون أي وسخة أي إشي غير فقط اللي هي الشجر أو الحشيش أو الورد أو الكذا، هذا مهم جدا، يعني مهم جدا إنه ما يعني نحطه جنب الحاوية، لأنه أول إشي طبعا يعني إحنا بدنا نحكي عن المصاريف، هذا مواد بالعلم هي مواد عضوية كربونية لا تؤثر في الطبيعة ولا إشي، في أماكن في هذا إذا نحط في الأراضي الفاضية ما في مشكلة، أخذنا الكربون من الطبيعة نرجعه للطبيعة ما في مشكلة، بالعكس بتحول لسماد، أما هو بوزن علي في الأوزان،
0: يعني أصدق أنه هي مش مادة ضارة يتوجب أن التخلص منها كنفاية، يعني ممكن نحطها في أي مكان في أي شيء،
1: يعني
0: أي
1: أنا مثلا بعمل مثلاً. الحديقة تبعتي على طول أو يعني الزراعة على طول بأخذها وبحطها في الحبلة في قراضي فاضية في كذا، طبعا بحيث أني ما أذي غيري برضو، هاي مهمة
0: تمام،
1: وما تودي ما تؤدي إلى إشعال حريق، في إلى طريقة معينة حتى يعني الفرد مش كوم
0: تمام. صحيح.
1: الشغلة الثانية اللي هي الـ الـ الـ يعني مثلا مش غسالة أو ثلاجة أو أو أو أثاث أو كنباية أو يعني في كنباية وأثاث قطعتين ثلاثة بدي أحكيهم، يعني معلش في شارع اسمه شارع بيسمون تركتهم صار لهم أسبوع يعني بس بدي اورجي كيف حطيتهم
0: يعني
1: هناك،
0: ليش حطيتهم كنباية هناك
1: كنباية
0: انه احنا خليناها بالعمل
1: خزانة يعني مش معقول ليش حطيتهم، بدي احط عليهم يافطة، ليش حطيتهم هناك؟ يعني قطع صخري، ما فيش اي دار، ما فيش اي كذا. طب هذا يعني هذا تكلفة هائلة، قد يصل الطن، وهو الطن اشي بسيط يعني، قد يصل الى 400 شيكل لما نروح نحمله بهاي الطريقة.
0: طب كيف ممكن يخلص استنزفت منها
1: هاي؟ استنزفت المواطنين في 400 شيكل. أنا بدي أحكي عن الوضع الحالي.
0: لا كيف
1: نتخلص منها؟ نتصل إذا مش عارف وين توديها طبعا. هو ما حدش مش عارف يعني إني في بعرف يعني ما حدش ما بيعرفش إنه مش لازم أرمي كيس أو كاسة من شباك سيارتي.
0: لا
1: أو
0: هذا معروف.
1: هذا معروف. لكن هاي يعني ولا أسهل منها. زي ما حكينا نتصل مع البلدية خليها عندك في المصدر، أنا بأخذها من المصدر مباشرة، مش مجبورة الست راوية تشوفها وهي رايحة على الشغل كل يوم الصبح، مش مجبورة أنت تشوفي هاي المناظر يعني.
0: صحيح.
1: أنا بعرف سيارة النفايات وكلنا بنعرف أنه بتيجي مثلا في حي أنا عند داري، خلنا نحكي عن حالي، الساعة بين الأربعة والخمسة بتمرق من أمام البيت. صدقا بطلع نفاياتي على الأربعة، بين الأربعة والخمسة على الحاوية. أنا بعرف مرات بتروح الصبح في ناس في أشغالهم، مش مشكلة. يعني أنا راح أحكي عن الاستراتيجية بإيش بنفكر في بلدية رام الله، كيف طريقة إزالة الحاويات وإلى خطة. كل شيء مدروس علميا يعني، مش إشي اعتباطا بيجي يعني، سواء كان مسارات الآليات ركبنا عليهم كلهم ديجيتايزيشن سيستم بحيث إنه نعرف وين السيارة وين موجودة، حملت الحاوية ولا ما حملتش. يعني بقدر أعطيك بالتفصيل الممل. عملية الجمع عملية جدا معقدة.
0: صحيح.
1: يعني أنا عندي كرتون كمية هائلة أثثت بيت، فأكيد حتوسخ، حتعبي الحاوية وحتوسخ حوالين الحاوية.
0: صحيح.
1: لأنك أثثت بيتك، ألف مبروك. وين المشكلة إذا خليتهم عندك أنت أولى فيهم؟ واتصلت في البلدية ولو سمحتوا أنا في عندي كذا كذا كذا.
0: طب بياخد البلدية رسوم عليها أنها تطلع تاخدها؟
1: هو الأصل
0: اللي بيهم المواطن.
1: أنا أنا أنا أنا راح أجاوب. حاليا لا.
0: يعني من هون ليقرروا ياخدوا رسوم شباب بتخلص.
1: لكن كاستراتيجية وكقانونيا يعني مش معقولة. ما هو أنت لازم برضو تجاوبيني على هذا السؤال.
0: صحيح.
1: مش معقولة أنت بتدفع رسومك على النفايات الصلبة اللي هي المعدة 55% أورجانيك 7% كرتون 7%.
0: أنا مثلاً
1: يعني لا مش معقولة أدفع لا أشرف أصرف على أشرف أكثر منك وأنتوا التنين بتدفعوا لي نفس الشيء.
0: والله أقنعتني والله.
1: يعني مش معقول يعني. لكن كخدمة نعم حاليا إحنا يعني بتصلوا علينا ساكن المدينة وبطلب منا الطلب إنه والله في عندي كذا كرتون، في عندي أثاث في بدي أتلفه، بدي أطلعه، بدي من ودي منقول له إذا ضل عندك على الباب تمام، لكن إذا حطه جنب الحاوية هي مخالفة. هي مخالفة
0: يعني. خلينا احنا نحكي انه فعليا
1: مش مجبور غيره يشوفها يعني.
0: هي ايش اي شيء يعني احنا مش لازم نركز على انه بلدية رام الله تاخد او بلديات بشكل عام تاخد الحمل كلياته. يتوجب اعمال المخالفات اللي متعلقة في موضوع رمي النفايات من شبابيك السيارات وحط النفايات بدون ما يكون مغلفة، الكيس مش مغلف، حطها على الشارع، رميها على الحبلة أو على الأراضي الوعرة أو على الرصيف. أي حدا مثلا الفرشة، هاي الفرشة اللي حكيت عنها أبو عمر دائما بشوفها في كل الشوارع، أي حدا بتيجي بطلع فرشة جنب الحاوية، هاي الأشياء كلياتها. أتمنى أنه في هاي الحلقة يكون في توعية خاصة للنساء اللي موجودات بالبيوت، وبنوجه لهم تحية خاصة على حضور هذا البرنامج، لأنه هذا البرنامج بصراحة معمول أكثر إشي لهذه الفئة.
1: وهي بتنظف في البيت برضه، هي
0: ما هو
1: جزء
0: فعلياً
1: من النظافة.
0: يعني
1: هو كل شيء بحاجة لتنظيف، فيش شيء مش بحاجة لتنظيف،
0: حتى ضمير الإنسان
1: بالضبط.
0: هلا
1: يعني أنا بس يعني بدي أحكي إنه على الريسبشن، يعني في إحنا من عمالنا بنشتغل حالياً مع صندوق البلديات في على إشي اسمه ريسبشن فاسيليتي، نظام استقبال النفايات الخاصة.
0: حلو.
1: عملنا خصصنا قطعة أرض وماشيين في المشروع إنه بحيث إنك تتصلي علي تقولي لي عندي فرشة، نقول لك وديها على المكان الفلاني مجانا كساكن مدينة، بدخل بحطها في المكان هذا في قطعة أرض خصصناها في المنطقة الصناعية، إن شاء الله نعمل إعلان عليها. عنده كومبي نفايات إلكترونية بحطها في حاوية، عنده نفايات أثاث وأخشاب بحطها في حاوية، في ناس تانية حتستفيد منها في سواء كان أخشاب ولا كان يعني نوعا ما ريسايكلينج، يعني إعادة تدوير أجهزة أثاث تشطيب مطبخ شال الخزائن مش ضروري يحطها. وأنا يعني راح أخليكم تتضمنوا صور كيف إشي جنب الحاويات مطبخ بضمن لكم صور
0: ننزلها صحيح.
1: يعني في الاستراتيجية كيف إحنا تطلعاتنا لقدام في عنا استراتيجية لل 2050 كيف إنه يكون مدينتنا خالية من الحاويات خالية تماما، لأن أنا بعتبر شخصيا لحد الآن بعتبر الحاوية مكرات صحية. لا وين المشكلة إذا أنا عملنا تطبيق وصرنا نوصل العمارة رقم كذا في الساعة الفلانية بثقة مطلقة إنه لازم توصل السيارة، في شيء اسمه خربت أو ما خربتش. طبعا هذا بحاجة زي ما حكيت أنا إلى مصاريف، يعني إنه ناخد إشي اسمه في النظام جمع النفايات، فيما لأنه نظام جمع النفايات مجموعة متكاملة، المواطن الأجهزة البلدية الكل تكاملي لازم يشترك
0: تكاملي وتركي.
1: تكاملي يعني
0: يعني هاي الحلقة من أكثر الحلقات اللي أنا بصراحة شخصيا انصدمت فيها، لأنه أنا مضطرة أنهيها إلا أنه يعني فيها معلومات بدها أكثر من حلقة، وفيها شغلات بدها أكثر من حلقة، لأنه هاي اللي إحنا بنناقش فيه هو عبارة عن إشي أساسي ومهم جدا جدا جدا في جمالية مدن فلسطين، خلوها من الأمراض. وطبعا هي ثقافة زي ما بخلينا نحكي إن هي ثقافة متكاملة بتخلي الإنسان يشعر في في في في في الآخر. بحب أوجه رسالة
1: جودة حياة يعني.
0: جودة حياة والله يا أبو عمر كلامك إنه عجبني بصراحة عن جد حقيقة إنه هي جودة حياة. أنا بنهاية هذا البرنامج بحب أوجه رسالة لكل المواطنين، بس ما بدي أحكي، أعتقد إنه أنتوا سمعتوا كل الأشياء أو خليني أحكي شفتوا عمايلكم شو بتسوي. يعني أتمنى من جميع المواطنين إنها تراعي المواطن وتراعي الآخر. صانع الحياة هو عبارة عن شخص بحاول يجمل ما حولك، ساعده بكل الأشياء اللي إحنا حكيناها، وانتبه تماما على إنه الموضوع مش بس أنا برمي، بعد ما ترمي شو بصير. أتمنى من المواطن والمواطنين بشكل عام أنهم يراعوا هذا الموضوع. شكرا لحسن استماعكم، واستنوني بحلقة جديدة مع ضيوف جداد وموضوع جديد. شكرا
1: لكم.

أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 بحلقة جديدة وموضوع جديد معي راوي أبو زهيري. حلقتنا اليوم عن برنامج أو عن موضوع كتير كتير كتير مهم وكتير بيستهدف ناس أو فئة كتير بصراحة في المجتمع، بعتبرها من الفئات المهمشة مع أنها من أفضل وأجمل وخليني أحكي أشمل الفئات اللي موجودة عندنا في الضفة، وهم فئة صناع الحياة اللي هم عمال النظافة. في التعليقات كثير وصلتني في التعليقات على الحلقة السابقة إنه أنا كنت بين اللغة المدنية واللغة الفلاحة، وبصراحة أنا بعتبر حالي من التكنيكالر باللهجات، فبدكم تتحملونا بصراحة يعني. ومعنا في الاستوديو ضيوفنا المهندس خالد غزال، طبعا اسمه أبو عمر، وهو مدير الخدمات في بلدية رام الله والبير، لا رام الله. ومعنا أشرف أبو يعقوب أبو عمران، وهو صانع جمال. وأنا بالحلقة لما أكون مع مهندسين بصراحة المحامين دائما عند المهندسين شوي برتعبوا، لأنهم دائما المهندسين يعني خلينا نحكي شخصيتهم أقوى منه.

سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

أمن، وإحنا الأمل، وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. استشهاد 4 مواطنين جراء غارة للاحتلال على شقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة. الاحتلال يهدم بناية مكونة من 3 طوابق في عنزة جنوب جنين. إصابة 3 مواطنين جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب خلال هجومهم على منازل عائلة شناران في وادي الرخيم جنوب يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدتي بيتا واللبن الشرقية جنوب نابلس وشابا من عنزة جنوب جنين وشابين خلال اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة حبلة. الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنين. الاحتلال يعتقل الشاب محمد شريتح 28 عاما من المزرعة الغربية شمال غرب رام الله. مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في بلدة بيت دجن شرق نابلس. قوات الاحتلال تحتجز 25 مواطنا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. الاحتلال يحتجز طاقما بيطريا أثناء عمله في منطقة الرأس الأحمر جنوب طوباس. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3 شواكل، أما الدينار الأردني 4 شواكل و23 أجورة، أما اليورو الأوروبي يصرف 3 شواكل و43 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر، يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: أهلا وسهلا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام، متابعي إذاعة أمن 24 من خلال الترددات التالية: رام الله وبيت لحم والقدس 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، طوباس 106. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني الفلسطيني. اليوم سيكون لدينا حلقة خاصة مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني. طبعا ضيفة هذه الحلقة ستكون المهندسة سيرين قسيس، مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وسيكون معنا من الدفاع المدني الفلسطيني عبر الخط الهاتفي المهندس علاء عودي. مستمعينا طبعا نرحب بكم من جديد، ونتحدث في مواضيع دائما عن الشراكة المجتمعية. هناك شراكة داخلية مع المؤسسات المختلفة، وهناك شراكات خارجية. اليوم نحن شركاء مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. أهمية هذه الشراكة، إلى أين سنصل، كيف ستنعكس على الواقع الفلسطيني، وكيف سيستفيد المواطن من هذه الشراكة؟ في البداية دعونا نرحب بالمهندسة سيرين قسيس، يسعد أوقاتك في برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني الفلسطيني.
1: صباح الخير أخ عبد الودود، وصباح الخير لكل مستمعين الإذاعة. ونتمنى أن اليوم نقدم معلومة مهمة للمواطن من خلال إذاعتكم الكريمة.
0: بداية، حتى يكون المستمع على دراية، ربما قطاع تنظيم الكهرباء هو مسمى جديد على الساحة الفلسطينية. لو تحدثنا بنبذة عن هذا المسمى أو عن هذا القطاع.
1: بداية أخ عبد الودود، هو مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني ليس جديدا. مجلس التنظيم أتى بخلال قانون الكهرباء العام عام 2009، وتم تشكيل المجلس وبداية عمله عام 2011. مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني هو جهة منظمة ورقابية لقطاع الطاقة الفلسطيني وقطاع الكهرباء الفلسطيني أيضا، ويعمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف القطاع بما يضمن تقديم خدمة كهربائية آمنة وعادلة وذات جودة للمواطن. وبتولى المجلس برضه وضع أطر تنظيمية ورقابية وحماية حقوق المستهلك واعتماد تعرفة كهربائية وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة ونشر ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
0: إذا ملاحظنا في الأسبوعين الماضيين، هناك تعاون ما بين الدفاع المدني الفلسطيني ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء. هذا التعاون بدأ بورش عمل شاهدناها في رام الله وفي بيت لحم. أهمية هذه الورش والمادة أو المعلومة التي يحصل عليها الدفاع المدني أو ضابط الدفاع المدني في هذه الورش.
1: طبعا احنا عملنا 3 ورشات توعوية مع الدفاع المدني حتى اللحظة: رام الله، بيت لحم، والخليل. هذا البرنامج مستمر في باقي محافظات الوطن، رح يكون عندنا إن شاء الله الثلاثاء القادم في أريحة، ومن ثم رح ننتقل لسلفي، طوباس، نابلس وإلى آخره. هذا البرنامج بهدف لإعطاء معلومات للمنتسب الدفاع المدني كمواطن فلسطيني حول قطاع الطاقة المتجددة وحول قطاع الكهرباء الفلسطيني، ما له وما عليه. يعني بمعنى أنه إحنا بهاي الورشات بنحكي عن كيف يعرف التعرفة الكهربائية، احتساب التعرفة الكهربائية، بنحكي عن الاستثمار بالطاقة المتجددة، يعني سواء كان مشاريع كبيرة أو حتى لو حدا من المنتسبين حب أنه يعمل مشروع فوق بيته. بنحكي عن موضوع الشكاوى والاستفسارات، لأنه المجلس هو المخول حسب القانون باستقبال الشكاوى على الجهات الموزعة للطاقة في فلسطين. يعني إحنا بنحب نعطي معلومات توعوية للمنتسب في الدفاع المدني بصفته مواطنا فلسطينيا ومستهلكا فلسطينيا، خاصة وأنه منتسبين الدفاع المدني هم من كل الدول أو المدن الفلسطينية اللي يعني ممكن تلاقي برام الله، ابن رام الله، ابن جنين، ابن طول كرم، ابن نابلس. فلو بتعطي معلومة بتعطي المعلومة كأنك أنت معطيها لكل المدن الفلسطينية والمحافظات. طبعا
0: هل هناك جانب معين بدأتم مع الدفاع المدني أم أن هناك انطلاق لكم مع المؤسسة المدنية ومن ثم وصلتم الدفاع المدني؟
1: احنا قبل كم من سنة قبل حتى كورونا كنا منفذين برنامج مع كل المؤسسات الأمنية. احنا اصلا بنعمل توعية لكل المؤسسات في الوطن، سواء مؤسسة أمن، مؤسسة حكومية، مؤسسة خاصة، قطاع خاص او قطاع عام. احنا قبل الكورونا نفذنا برنامج توعوي مع العديد من المؤسسات الأمنية، كان من ضمنها الدفاع المدني، الشرطة الفلسطينية، الأمن الوطني والى اخره. هاي الورشات احنا لما نفذناها يعني كانت برضو تهدف نفس الهدف اللي هو توعية المنتسبين الأجهزة الأمنية بما يتعلق في قطاع الكهرباء الفلسطيني. ولكن لما جددنا هاي السنة التعاون بينه وبين الدفاع المدني، وان شاء الله حيكون في تعاون بينه وبين الشرطة كمان بشهر 9 حننفذ مع الشرطة كمان، هذا لانه احنا ندرك انه بعد هاي السنين صار في منتسبين جداد في الدفاع المدني، فاحنا نوصل المعلومة برضو لكل المواطنين من ضمن انه الحملات التوعوية اللي بنشتغلها لازم نستهدف المواطنين. فإحنا الأجهزة الأمنية بالنسبة لنا هي أكبر فئة ممكنة من المواطنين، أكبر فئة ممكنة من الفئات المستهدفة للمجلس التنظيم. عشان هيك إحنا بنتوجه لكل الأجهزة الأمنية بصفتهم، يعني في بالأجهزة الأمنية كل أبناء الوطن.
0: إذا ما تحدثنا عن المجتمع، هل نرى في فلسطين مجتمع يلتزم باستخدام أمثل للطاقة، يلتزم بما لا يشكل خطر؟ خاصة أنا هنا أتحدث كدفاع مدني، في كل عام نتعامل على الأقل مع 540 حريق منزل، ما نسبة 4% منها بسبب الكهرباء، و 4% أنا أستطيع أن أتفاداها إذا ما التزمت أو يعني ما أخذت النصائح والإرشادات.
1: صحيح، احنا بالسنوات الاخيره الماضيه، سواء يعني خلينا نحكي اخر 3 سنين، لمسنا ارتفاع ملحوظ في مستوى الوعي لدى المواطن الفلسطيني باهميه ترشيد استهلاك الكهرباء واهميه السلامه العامه في استخدام الاجهزه الكهربائيه. ولكن احنا لسه بحاجه لتعاون بيننا وبين الدفاع المدني لترسيخ هاي القيم اللي هي والمبادئ المتعلقه باهميه ترشيد استهلاك الكهرباء واهميه اخذ الحيطه والحذر في استخدام الأجهزة الكهربائية، وأيضا في شراء الجهاز الكهربائي. يعني حتى شراء الجهاز الكهربائي جزء منه سلامة عامة، اللي أنت بتعرف هذا الجهاز شو ممكن يكون فيه له حيثيات ممكن تشكل خطر. حتى مثلا احنا عم نشتغل هلأ معاكم مع جهاز الدفاع المدني في بلورة مواد إعلامية مشتركة تتحدث عن السلام العامة وترشيد الاستهلاك، خاصة فيما يخص فصل الشتاء، موضوع الصوبة بالصيف، الكونديشن برضو. ففي مواد كتير نطلع فيها مشتركة مع بعض احنا والدفاع المدني لتوعية المواطنين. من خلال الدفاع المدني المجلس يهدف انه يدخل اكبر او اكتر فئة ممكنة من الناس ويعلمهم اكتر، لانه الدفاع المدني هو جهاز موثوق ومعروف عند المواطن الفلسطيني. وكمان الدفاع المدني بينفذ كتير ورشات توعوية في المدارس، في الجامعات، في المؤسسات، في الجمعيات. فإحنا كمان منا نكون جزء من هاي الورشات علشان برضو يعني جنبا إلى جنب نرسخ كل قيم ومبادئ السلام العامة والاستخدام الأمثل لأجهزة الكهرباء والمحافظة على اللي هو الأمن والأمان، من خلال نعلم الناس كيف يستخدموا الأجهزة الكهربائية بما يضمن عدم وجود أي حوادث وحرائق وإلى آخره.
0: نقطة مهمة تحدثت عنها، أهمية أن تكون بعض الأجهزة مطابقة للمواصفات، لكن اليوم أصبح لدينا مشكلة، ربما التجارة الإلكترونية هي مشكلة حقيقية. إذا كان هناك بعض المواد الكهربائية أو الآلات الكهربائية تدخل من خلال التجارة العادية، سيكون هناك رقابة وسيكون هناك مواصفات ومقاييس ومؤسسة تتابع، لكن التجارة الإلكترونية ربما تدخل بدون أن يكون هناك رقابة، فبالتالي أنا أشتري الجهاز الأقل ثمنا لكن لا أعرف مواصفته، ربما سيكون هذا الجهاز هو ما يؤدي إلى حريق في المنزل مستقبلا. هل تتابعون أنتم في سلطة قطاع تنظيم الكهرباء مع الشركاء على سبيل المثال المواصفات والمقاييس، مثل هذه الأمور التي تدخل ربما عن طريق التجارة الإلكترونية بعض الأدوات الكهربائية خاصة؟
1: سؤال مهم أخ عبد الودود. إحنا بالنسبة لنا كمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني على تواصل دائم مع المؤسسات الشريكة والمؤسسات ذات العلاقة، خاصة موضوع مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخص الأجهزة الكهربائية اللي بتدخل البلد بطريقة قانونية طبعا. هلأ موضوع الأجهزة اللي هي بتكون عن طريق تشتريها التجارة الإلكترونية والأونلاين كلياته، يعني صراحة حتى اللحظة أنا لا أعتقد أنه فيه هناك ضوابط، ولكن كمجلس تنظيم قطاع الكهرباء دورنا أنه نوعي الناس بالمخاطر شراء هاي الأجهزة، بالذات الأجهزة اللي بدها حرارة زي السشوار زي الصوبات زي إلى آخره، لأنه الأجهزة بدها حرارة هي الأكثر خطرا، يعني خلينا نقول أكثر يعني استهلاكا للطاقة. فعشان هيك إحنا بنعطي بورشاتنا التوعوية نبذة عن أهمية إنه الشراء من مصدر موثوق، حتى الشراء كمان لما تشتري الجهاز تشتري ضمن مواصفات معينة إلها علاقة في استهلاكه للتيار الكهربائي. خلال العمل بنعلم الناس على اللي هو ملصق الإرشادات تبعته اللي هو لازم يكون A مش B مثلا مش
0: صحيح. هذا هل سنتحدث عنه أهمية هذا الملصق؟ نلاحظ على الثلاجة على الميكروويف على هذه الأجهزة أن هناك ملصق A B C D، بعضها يكون A بعضها يكون C. أهمية هذا الأمر،
1: هلا الملصق هذا بقول لك انه ايه هو الاعلى كفاءه والاقل استهلاكا للطاقه. فانت كل ما بتشتري اللي بيكون اعلى في التصنيف بيكون ايه مش بي مش سي، بيكون احسن ما تاخده من بي وسي، اذا كان بي بيكون احسن من سي. هلا انت كمواطن الاحسن لك انك تاخذ الاجهزه اللي بتكون موفره للطاقه حتى لو كان سعرها شوي اكثر، لانك انت على المدى الطويل والمستقبل بتصفي انك انت دافع كهرباء اكثر اذا انت اخذت الثلاجه ارخص مثلا سعرا على سبيل المثال ولكنها تصنيفها انه نقول سي. لا، ممكن تاخذ ثلاجه اغلى شوي صغيره تصنيفها ايه، على المدى الطويل بتوفر اكثر من حق فرقيه حق الثلاجه. فاحنا بننصح من هون من هذا المنبر كل المواطنين انه دائما ينتبهوا لهذا الملصق ويشتروا الاعلى كفاءه والاعلى يعني قله لاستخدام التيار الكهربائي.
0: يعني ان ما تنظر مباشره للتوفير، التوفير يعني المبلغ اللي بدك توفره اذا اشتريت مثلا ثلاجه تصنيفها سي، انت فعليا راح توفر احسن من هذا المبلغ اذا اشتريت ثلاجه تصنيفها او بتكون ايه ككهرباء وكطاقة نظيفة وكأنها تكون جيدة بس على المدى الطويل. فبالتالي صح. أنت ما تنظر على المادي أو على الأمور الاقتصادية بشكل مباشر. طبعا نحن نعيش في ظرف اقتصادي صعب، وبالتالي أنا كمواطن أنظر أني أشتري خلينا نحكي على شسوار أو أني أشتري أي آلة كهربائية عن طريق الإنترنت مثلا 58 شيكل، في المقابل هي موجودة في السوق عندي في المحلات ب 850 شيكل. أنا بالدرجة الأولى بنظر أني وفرت 100 شيكل، لكن في المقابل في أي لحظة أنا رح يصير عندي حريق. وللأسف أنه التجارة الأونلاين يعني خلينا نتحدث نسبة عالية منها أنت بتتفاجأ في المنتج لما يوصلك.
1: مظبوط، صحيح كلامك صحيح. وكمان خلينا نحكي شغلة، الأجهزة الكهربائية إجمالا اللي بتنجاب أونلاين بيكون مش بس هي مش ضمن المواصفات والمقاييس، كمان بتكون هي تصنيفها بملصق اللي هو الاستهلاك للطاقة تصنيف سيء، يعني بمعنى إنه بتكون تسحب كهرباء كتير. فليش أنت مثلا إذا دي يقعد عندك صوبة معينة نقول 5 سنين أو 6 سنين، خلال 6 سنين ممكن تسحب رقم معين من الكيلو واتات ساعة كهرباء. هاي يعني هذا الرقم اللي ممكن تسحبه انت صوبه شاريها ب 200 شيكل بس هي ضمن المواصفات والمقاييس والملصق انه هي اعلى كفاءه واقل استخداما للطاقه واستهلاكا، بانك تشتري صوبه ب 50 شيكل. فانت ال 150 شيكل ممكن من اول سنه تعمل فيهم فرقيه. فانت متخيل انك انت هاي الصوبه تقعد 4 أو 5 سنين ببيتك، فانت كانك بتدفع حق الصوبه 5 مرات بس عشان توفر 100 شيكل.
0: فهي رسالتنا أنه حياتك أهم من التكلفة المادية طبعاً. لأي شيء. أهمية التعاون ما بين سلطة الطاقة أو سلطة تنظيم قطاع الكهرباء والدفاع المدني مستقبلا، كيف سنلمس هذا التعاون على الواقع؟
1: نحن نتطلع أنه يشكل هذا التعاون نموذجاً وطنياً في مجال الوقاية والسلامة. فمن خلال تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك وحملات التوعية وتبادل الخبرات والمعلومات وتقليل نقدر أنه إحنا نقلل من الحوادث الكهربائية ونعزز ثقافة الالتزام بمعايير السلامة العامة خصوصاً بالمنازل والمنشآت. وكمان هذا التعاون رح يكون له أثر في أنه يعمل شراكة مستدامة بيننا بتخدم المواطن الفلسطيني وبترفع مستوى الجاهزية في التعامل مع المخاطر المرتبطة بالطاقة الكهربائية.
0: طب سؤال مهم، الآن بدأنا تعاون ما بين الدفاع المدني وسلطة الطاقة، سلطة الطاقة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، تعاون بورش عمل، ربما ستكون هذه الورش متبادلة مستقبلا، هل سيعمل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء والدفاع المدني بورشات عمل للمواطن؟
1: طبعا أكيد، لأنه في دور تكاملي واضح بين مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني وبين الدفاع المدني، وخصوصا أنه الدفاع المدني في موضوع مثلا كود السلام العامة بحط اللي هو الأطر التنظيمية للسلام العامة في المنازل في المنشآت الكبيرة وفي المنشآت الصناعية والتجارية، والمجلس من خلاله ومن خلال رقابته على شركات التوزيع يلزم هاي الشركات بتطبيق وتنفيذ هذا الكود، كود السلام العامة، وبما يضمن أول إشي أنه يكون في سلامة عامة للمواطنين اللي عم بيشبكوا نظام طاقة متجددة أو بيشبكوا ساعة جديدة عندهم بالبيت. فبالتالي أي إشي بدي يكون في كهرباء بدي يكون فيه طبعا مرور على الدفاع المدني، يعني حتى هذا إشي ممكن الناس تلمسه بموضوع المصاعد. إنك أنت ما بدك تحول مصعدك من اشتراك مؤقت لاشتراك دائم، بده يجي الدفاع المدني ويكشف ويعطي شهادة صلاحية أو شهادة اللي هو إنه هو موافق على إنك تشبكه على ساعة دائمة. فعشان هيك طبعا أول إشي كمجلس إحنا نعطي تشريعات وأطر تنظيمية، نفس الوقت الدفاع المدني عنده نفس الفكرة بس بموضوع اللي هو السلام العامة والتعرفة المؤقتة. فبالتالي إحنا كمان اشتركنا مع بعض في العديد من اللجان عشان نطلع بإشياء برضو هي لها علاقة في السلام العامة وبأشياء بتهم المواطن، بتهم سلامة المواطن وضمان عدم وقوع أي حوادث متعلقة بالكهرباء.
0: مستقبلا سنعمل بشراكة ونستهدف فئة الأطفال من خلال المخيمات الصيفية، من خلال دورات التدريب التوعية التي يقدمها الدفاع المدني، من خلال أن يكون هناك مدرب منكم ومدرب من الدفاع المدني لإيصال معلومات. فالعلم في الصغر كنكشف الحجر، كيف هذا؟ هل هناك خطة مستقبلية مع الدفاع المدني تدرسون هذا الموضوع؟
1: نعم، إحنا هلأ مع الدفاع المدني مع الأخوة في دوائر التدريب في الدفاع المدني عندنا خطة واضحة وبلشنا فيها طبعا زي ما إحنا عرفنا بقصة اللي هو الورشات التوعوية لمنتسب الدفاع المدني، وزي ما أحكيت قبل وعرجت على الموضوع إنه إحنا رح ننتج فيديوهات توعوية مع الدفاع المدني خاصة بالسلام العام وترشيد استهلاك الكهرباء. ومن ضمن الأشياء اللي إحنا متفقين عليها إنه إحنا برضو رح نبلش مع فتوح المدارس إن شاء الله والجامعات لما ينفذوا الدفاع المدني برامج ورش توعوية لطلاب المدارس بالأخص، رح نكون كجزء من هذه الورش في تقديم معلومات تخص السلام العامة في استخدام الأجهزة الكهربائية، وأيضا برضو موضوع اللي هو السلام العامة قبل مثلا بدء فصل الشتاء، السلام العامة قبل بدء فصل الصيف. انت عارف في كتير إرشادات تشتغلوها انتو، احنا برضو بنشتغل عليها في التوعية اللي هي كيف انه لازم المواطن يأخذ الحيطة والحذر قبل وقوع المشكلة، من مثلا على سبيل المثال يتفقد البيت قبل الشتاء، يتفقد التمديدات الكهربائية، يتفقد الأسلاك القريبة على الأشجار حوالين بيته وإلى آخره.
0: لو أخذنا نموذج مبسط لديكم، هل تلاحظون أن هناك قبول من المجتمع لما تقدموه؟ أنتم دخلت على صفحتكم على الفيسبوك، لديكم إرشادات ولديكم مشاريع ولديكم زيارات، يعني زيارات لكل المجالس الكروية تقريبا، لكل المؤسسات، هذا بدل على أنه أنتم بدكم توصلوا معلومة. بتلمسوا إشي من الواقع أنه في تغيير من قبل المواطن لبعض الأمور اللي أنتم بتطلبوها؟
1: طبعا أكيد، إحنا أول إشي بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني تلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال أرقامنا الأرضية، من خلال أرقام الجوالات الموجودة على الصفحة، ومن خلال الصفحة الإلكترونية وصفحة الفيسبوك والواتساب وكل وسائل التواصل موجودة عندنا طريقة يوصل فيها إلنا المواطن. حتى المواطن ممكن يجي عندنا بشكل شخصي على المكتب. إحنا آخر كم من سنة لمسنا أول إشي زي ما قلت مسبقاً إنه زيادة في الوعي لدى المواطن في أمور السلام العام وترشيد استهلاك الكهرباء. وحتى إحنا لمسنا في وعي تام عند المواطنين على قصة إنه المجلس هو الجهة الرقابية اللي بتنظم عمل سوق الكهرباء الفلسطيني، وهو الجهة المسؤولة عن استقبال الشكاوى. وبالتالي صفى لما عم بيجينا مكالمات أكتر عن موضوع استفسارات، موضوع حتى لما إحنا عرفنا المواطن إنه كيفية تقديم الشكوى، اشتغلنا كتير سبوتات كيفية تقديم الشكوى، كيف ممكن يروح أول إشي عن شركة التوزيع، بعدين إذا ما زبطت معه مع شركة التوزيع بعد يوم معين أو مدة زمنية معينة بيقدم عند المجلس وإلى آخره. فإحنا فعليا لمسنا قديش المواطن صار عنده معرفة وعلم بأنه هو لازم أولا إذا عنده استفسار أو شكوى يقدمها لشركة التوزيع اللي في منطقته، منطقة امتيازه مثلا برام الله بتقدمها شركة كهرباء القدس. بعدين لما بيصير ما في حل خلافات إحنا بنحل الخلاف أو إحنا بنقدم معلومة إذا ما كان ضمن فترة زمنية معينة. ولكن الإشي الحلو اللي صرنا نلمسه حتى شركات التوزيع صارت تتعاون في حل الإشكالية قبل ما توصل للمجلس. يعني حتى شركات التوزيع كافة والشكر لإلهم متعاونين بشكل تام بحل أي خلاف بوصلهم كشكوى أو استفسار.
0: طب دعينا ننتقل إلى النقيب علاء عودة من إدارة السلامة العامة في الدفاع المدني الفلسطيني، لنتحدث أيضا معهم كونهم هم الإدارة المباشرة للتواصل معكم في هذا الجانب. يسعد أوقاتك نقيب علاء.
2: الله يسعد الصباح يا رب إليك وللمستمعين ولضيوفك الكرام.
0: مهندس علاء، نحن تحدثنا مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ومعنا مديرة العلاقات العامة في المجلس المهندسة سيرين قسيس. الآن السؤال لك، كيف تكمن أهمية التعاون ما بين الدفاع المدني ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء في فلسطين؟
2: طبعا التكامل بين الدفاع المدني ودارة الطاقة في فلسطين مجلس تنظيم قطاع الطاقة مهم جدا. يعني أهمية التعاون بين الدفاع المدني ومجلس تنظيم قطاع الطاقة لأن هذا التعاون يرتبط بشكل مباشر بسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. طبعا في السنوات الأخيرة شهدنا توسعا كبيرا في استخدام الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز أو أنظمة الطاقة الشمسية، وهذا أمر إيجابي يدعم التنمية ويخفف عن من الأعباء الاقتصادية. لكن هنا لا يجب أن ننبه أن استخدام الطاقة إذا لم يكن وفق معايير السلامة قد يؤدي إلى حرائق أو إصابات أو خسائر مادية كبيرة. ومن هنا يأتي دور الدفاع المدني الذي لا يبدأ عند وقوع الحرائق فقط، بل يبدأ قبل ذلك في كثير من خلال الوقاية والسلامة. نحن في الدفاع المدني نعمل على مراجعة المخططات الهندسية والكشف على المنشآت والتأكد من توفر أنظمة السلامة وتقديم الملاحظات الفنية التي تمنع وقوع الحوادث قبل أن تحدث. طبعا مجلس تنظيم قطاع الطاقة يقوم بدور مهم في تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة والرقابة عليه والتأكد من أن الشركات والمقاولين والعاملين يلتزمون بالمواصفات الفنية المعتمدة. طبعا احنا بنتعاون مع يعني الدفاع المدني ومجلس تنظيم قطاع الطاقة، نكمل عملنا، كل مؤسسة تكمل عمل الأخرى. فمجلس تنظيم قطاع الطاقة يضمن سلامة الأنظمة من الناحية الفنية، بينما يركز الدفاع المدني على متطلبات الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والطوارئ، والنتيجة هي بيئة أكثر أمنا للمواطن. طبعا في الآونة الأخيرة كان هناك تعاون كبير بيننا وبين سلطة الطاقة بالنسبة لموضوع أنظمة الطاقة الشمسية التي أصبحت موجودة على أسطح الكثير من المنازل والمؤسسات. هذه الأنظمة مفيدة جدا، ولكن إذا لم يتم تركيبها بواسطة جهات مؤهلة أو لم تراعي اشتراطات السلامة قد تصبح سببا في حدوث حرائق أو مخاطر كهربائية. لذلك فإن الالتزام بالتعليمات الفنية وإجراء الصيانة الدورية واستخدام المعدات المطابقة للمواصفات مجتمعة كلها أمور أساسية لحماية الأرواح والممتلكات. طبعاً من حب وجه رسالة عند تركيب أي نظام كهربائي أو نظام طاقة شمسية، احرص على خيار فنيين وشركات مؤهلة واستخدام معدات معتمدة والتزم بتعليمات السلامة، لأن الوقاية دائما أقل تكلفة من معالجة نتائج الحوادث.
0: طب مهندس علاء، إذا ما تحدثنا في موضوع أهمية، أو عفوا أبرز المخاطر والتحديات التي تواجه عمل الدفاع المدني، أو التي ستواجه المواطن بالاعتماد على الطاقة الكهربائية البديلة في المنازل والمركبات.
2: يعني أبرز المخاطر تتمثل في تركيب غير سليم لأنظمة الطاقة، استخدام أحداث غير مطابقة للمواصفات من قبل شركات الكهرباء أو المسؤولين عن هاي الأمور، التحميل الزائد على الشبكات الكهربائية، وسوء صيانة البطاريات وأنظمة التخزين لأنظمة الطاقة، إضافة لمخاطر شحن المركبات الكهربائية في أماكن غير مجهزة. يعني بتكون بعض الأماكن موجود فيها نقاط شحن للمركبات الكهربائية وغير حاصل على تصريح السلام العامي، هذا يشكل خطر. يعني يجب مراعاة الذهاب إلى الدفاع المدني والحصول على تصريح السلام العامي لنقاط شحن الكهرباء. التحدي الأكبر هو نشر ثقافة السلامة والالتزام بالمعايير الفنية، لأن معظم الحوادث يمكن الوقاية منها إذا تم الالتزام بالتعليمات واستخدام جهات مختصة ومعتمدة.
0: هذا من جانب. سؤال أخير، الدفاع المدني كيف يواكب تطور الاعتماد على الطاقة البديلة؟ نحن تقريبا في كل قرية نلاحظ أن هناك أنظمة الطاقة البديلة على أسطح المنازل بكثرة، منها ما يعتمد على الطاقة البديلة وليس لديه بطاريات، ومنهم من يكون لديه بطاريات. كيف يواكب الدفاع المدني هذا التطور؟
2: احنا من خلال توجيهات سيادة اللواء أكرم توافدي، الدفاع المدني يواكب هذا التطور من خلال تحديث اشتراطات الوقاية والسلامة. يعني احنا بنواكب التكنولوجيا ونواكب أنظمة الطاقة اللي يتم استخدامها يعني كل سنة بما يتناسب مع التقنيات الحديثة، والتنسيق مع مجلس تنظيم قطاع الطاقة والجهات المختصة، إضافة إلى تدريب كوادر على التعامل مع أنظمة الطاقة الشمسية والحصول على شهادات معتمدة من قبل المؤسسات الرسمية من أجل تخزين أنظمة الطاقة وبطاريات تخزين الطاقة ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وتنفيذ جولات تفتيشية وتوعية لضمان الالتزام بمعايير السلامة.
0: إذن مهندس، أو عفوا النقيب مهندس علاء عودي من إدارة السلامة العامة في الدفاع المدني الفلسطيني، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. ننتقل لك مهندس سيرين، وما تحدث به المهندس علاء هو يعكس التعاون، نقاط الشراكة. كيف نتحدث عن النقاط التي تحدثت قبل قليل أنه سيكون هناك فيديوهات توعية، هذه الفيديوهات ستكون موجهة لكافة فئة المجتمع. الآن الأنظمة البديلة خاصة أنظمة الطاقة الشمسية بدأت موجودة بكثرة في فلسطين، نلاحظ من بعض المجالس الكروية أنها تعطي امتيازات لمنطقة معينة بأن هذه المنطقة تستطيع هذا التحمل، تحمل الجهد الكهربائي، وبعد مدة يكون هناك تسجيل لمن يريد أن يحصل على نظام طاقة شمسية جديدة حتى يتم تزويد قدرة المنطقة أو قدرة المحولات الموجودة. لو تحدثنا في هذا الموضوع أكثر.
1: أنا صراحة بدي بداية أحكي لك معلومة كتير مهمة. مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني يراقب على 5 شركات توزيع كهرباء في الوطن، وهي الشركات اللي موجودة 2 بالجنوب، 1 بالوسط، و2 بالشمال. مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني بتعامل مع هدول الشركات، لهم شركات مرخصة، فإحنا تعليماتنا بالطاقة المتجددة وبأي إشي بخص قطاع الكهرباء بتكون تعليمات واضحة وصريحة وبلتزموا فيها. بخصوص اللي أنت ذكرت كلمة المجالس المحلية، في 114 مجلس قروي ومحلي بتبعوش بالرقابة لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، بتبعوا لوزارة الحكم المحلي لأنهم مش منضمين لشركات توزيع. فبالتالي لما احنا بنحكي عن موضوع تقسيمة المشاريع الطاقة المتجددة، في إلها طبعا كتاب أو خلينا نقول خطوات تعريفية مجلس التنظيم موجودة عن كل شركات التوزيع وبلتزموا فيها. ولكن شو اللي بيصير؟ بيصير إنه في مناطق بتكون، خلينا أقول لك هاي معلومة فنية مثلا، اللي هو شبكات الكهرباء في فلسطين بتتحمل فقط 25% من هاي الشبكات على الطاقة المتجددة لأسباب فنية ممكن المهندسين الفنيين يحكوا فيها أكتر. فإحنا في مناطق بتكون معروف إنه هي يعني أخذت حاجتها وأكثر، مثل طوباس. يعني طوباس ما شاء الله مثلا لبيوت كتير عندهم بيوت، يعني عندهم طاقة متجددة فوق بيوتهم، عندهم كمان هم رائدين في مجال الطاقة المتجددة وفي مشاريع الطاقة المتجددة حتى الكبيرة يعني. فلما بيكون في هذا العدد أو هذا الكم من الاعتماد على الطاقة المتجددة في هاي المنطقة، بيصير صعب إنك ترجع تاخد أي مشروع. فالموضوع فني بحت، يعني مش موضوع زي ما الناس ممكن بالشارع تسمع فيه إنه شركة توزيع معين على خاطرها قسمت الموضوع، أعطت فلان ما أعطتش فلان. الموضوع أبدا مش هيك، الموضوع فني بحت، اللي هو الشبكات وتحملها لهذا المشروع ولكمية القدرة اللي ممكن تدخل على الخطوط تبعت الشركات التوزيع من هذا المشروع. ولكن صار في حل بديل، اللي هي حل موضوع تركيب البطاريات الكهربائية. انت لما بتركب بطارية كهربائية بتصفي، انت بنسميها فنيا اوف جريد، انه انت بتعتمد بشكل كامل على انك انت بتخزن على البطاريات، فبالتالي ما بتدخل الشبكة، فما بيؤدي الى مشاكل على الشبكات وعلى المحولات. فعشان هيك يعني قطاع الطاقة متجدد، قطاع متجدد وقطاع حيوي بتجدد بشكل دائم وبتطور بشكل دائم في العالم كله مش بس بفلسطين. هلأ حاليا كتير ناس بتركب هاي اللي ما بيكون بمنطقتها قادرين انه يدخوا على الشبكة بيركبوا بطاريات. ولكن هون في اشي يمكن ما حكى فيه الاخ علاء، اللي هي موضوع شو البطاريات اللي بدك تحطها. احنا كنا بنتناقش مع الدفاع المدني من قبل اسبوعين لما كنا قاعدين في مقر الدفاع المدني في رام الله بموضوع البطاريات اللي بنحط، وكنا بنحكي انه في كتير ناس بيروحوا بيكون صاحب البيت او صاحب المنشأة ما عندوش خبرة كافية في موضوع البطاريات، فبالتالي بيلجأ لانه يحكي مع حدا معين. هذا الناس اللي بتركب ممكن ما تكون مرخصة او مش منضمة لاتحاد مثلا موردي هاي الانظمة واتحاد الطاقة المتجددة في فلسطين، فيروح يحط له بطارية سيارة وهون الكارثة.
0: وهذا موجود،
1: هذا كارثة بالضبط حكينا.
0: انا هاي سمعتها الاسبوع الماضي من احد المواطنين كارثة. انه انا اشتريت بطاريتين سيارة للطاقة.
1: بالضبط، بطاريات السيارات ما بتنفعش بالمرة كسلامة عامة لأنظمة الطاقة المتجددة، لأنه زي ما بنعرف إنه بطارية الطاقة المتجددة بطارية السيارة الكهربائية إذا صار فيها أي حريق صعب تطفيها أصلاً، ولا دفاع مدني ولا كل مية الهدف تطفي لحالها. طبعاً لاعتبارات كيميائية بجوا هاي البطارية منها الليثيوم يعني. فإحنا بننصح دايماً كل حدا بحب يركب نظام طاقة متجددة إنه يختار المورد اللي معتمد ومرخص من قبل اتحاد موردي الطاقة المتجددة، يشوف على صفحتهم طبعاً أو يحكي معهم تليفون، أو حتى ممكن يحكي مع المجلس والمجلس بيدله على هذا الاتحاد، أو حتى ممكن يعطينا مواصفات ندرس له إياها فنياً ونقول له إذا هي المواصفات الصحيحة أم لا.
0: يعني احنا فعليا في فلسطين بنواجه مشكله، ربما الظرف الاقتصادي الصعب بخلينا نواجه هاي المشكله، الابتكارات اللي هي بتكون في بعض الاوقات قاتله، يعني من الحرائق اللي احنا بنتعامل معها في المنازل بكون تمديد كهربائي خاطئ بسبب انه صاحب المنزل اعتمد على شقيقه او صاحبه اللي عنده خبره فنيه قليله في امور الكهرباء، اعتمد عليه مدد له الكهرباء، صار عنده بعد شهر شهرين سنه سنتين صار عنده حريق بسبب خلل فني. واليوم احنا بنحكي عن الطاقه البديله، انه بطاريات السيارات بجوز اكيد ارخص من البطاريه الخاصه بالطاقه الشمسيه، فبالتالي انا بروح بجيب هاي البطاريه بعديها بصير عندي مشكله. فرسالتنا هون انه احنا نعتمد على المختص على الفني، لو دفعنا اكثر احنا بنحمي حالنا في امور الطاقه. دائما انه ناخذ الجانب الايجابي وناخذ اللي حاصل على المواصفة الصحيحة، لأنه هاي المواصفة مع المدة إنك راح توفر الجزء اللي حسيت إنك خسرته، لكن إذا أخذت الأقل جودة راح تدفع هذا هاي المبلغ المادي في أسرع وقت مع الأيام، وربما راح تدفعه لا قدر الله حريق منزل أو حدث إحنا بغنى عنه. إذن مهندسة سيرين قسيس مديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، شكرا لك على كل ما قدمته لنا في هذه الحلقة في برنامج أبشر. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أبشر. نشكر المهندسة سيرين، نشكر الأخت دنيا خالد من الهندسة الصوتية، ونشكر المهندس علاء الذي كان معنا عبر الخط الهاتفي. كنت معكم أنا الرائد عبد الودود النجار، إلى اللقاء في حلقات قادمة.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

0: 10 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24. وفيها شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة. الخضور يؤكد أن لا موعد محدد لنتائج الثانوية العامة حتى اللحظة. والنفط يواصل مكاسبه والدولار يتراجع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. معكم أسل زاهر، وإلى التفاصيل. أهلا بكم. واصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 79 بعد 200 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت خروقات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. وبلغ عدد الشهداء الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية شهيدان و21 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي 1110 شهداء، إضافة إلى 3599 إصابة، وإجمالي حالات الانتشال إلى 800 شهيد. وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 73233 شهيدا و173707 إصابات. وارتفعت حالات الإجهاض والولادة المبكرة في القطاع مع استمرار هجمات الاحتلال ونقص الرعاية الصحية والأدوية وحليب الأطفال العلاجي وتعطل أجهزة الإنعاش في ظل تراجع قدرات القطاع الصحي في قطاع غزة المحاصر. وهذا ما أكده الدكتور أحمد الفرة في حديثه لإذاعتنا.
1: يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا المشهد هو مؤلم لكنه ضمن منظومة يعني كلها ألم. يعني إحنا بنتكلم عن وجود هو الرقم تقريبا 19 جثمان يعني أجنة في جميع مراحل تشكلهم، منهم من هو في الأسبوع الخامس السادس 20 30 32. إحنا بنتكلم عن ظاهرة خطيرة جدا وهي زيادة نسبة الإجهاض في قطاع غزة. نتكلم عن أرقام صادمة جدا. هذه الأرقام كانت قبل الحرب نتكلم عن يعني 1600 تقريبا لكل مثلا 10,000، اليوم نتكلم عن 4,600 لكل 10,000 و4,700، يعني 3 أضعاف الرقم الأساسي. هذه أرقام غير مسبوقة. ما الذي يحدث؟ ما الذي حدث في قطاع غزة؟ الذي يحدث أن يعني الظروف الإنسانية التي تعيشها الأمهات غير مسبوقة، لا يمكن تحملها بأي حال من الأحوال. هذا الحمل للأسف الشديد يأتي على رحم سيدة منهكة تعاني من فقر الدم، تعاني من انعدام الأمن، تعاني من انعدام الماء النظيف، تعاني من عدم وجود غذاء صحي، بالتالي وهي تحت الخوف والقلق في أفران في مناطق النزوح، حرارة مرتفعة جدا، لا يوجد أي وسيلة تبريد وسيلة تهوية. بالتالي هذه الحمول للأسف الشديد تواجه صعوبة. حتى هذه السيدة عندما تريد الوصول إلى المستشفى لا تجد يعني وسيلة مواصلات تصل فيها للمستشفى، ووصلت تصل متأخرة جدا، وتصل عبر عربات الكارو أو الحمير أكرمكم الله التي تنقلها إلى المستشفيات. حتى إن وصلت إلى المستشفى، تصل إلى المستشفى تجد يعني أولا ازدحام شديد في المستشفيات، نقص في المعدات اللازمة، نقص في الكوادر الطبية اللازمة لتغطيتها، نقص في المكملات الغذائية اللازمة لها والفيتامينات. وبالتالي هذه الحمول للأسف الشديد بصيرها إما الإجهاض أو أن يكون يعني الوفاة داخل الرحم، أو أن يصل إلى مرحلة تشوهات ولادية عند هؤلاء الأجنة، أو أن يولد الطفل قليل الوزن أو يولد قبل أوانه. وبالتالي هي منظومة يعني من الألم، لكنها يعني جزء من الألم الذي يعني يصيب هذه السيدة الفلسطينية.
0: أصيب 5 مواطنين في حادث تصادم وانقلاب مركبة على طريق البدان شمال شرق نابلس صباح اليوم. هذا وعمل الطواقم الدفاع المدني في مركز بلاطة بالتعاون مع إطفائية بلدية نابلس على تحرير المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتسليمهم لطواقم الإسعاف وإعادة وفتح الطريق أمام حركة المرور. أعادت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية في قلقيلية شاحنة محملة بنفايات هدم وبناء قادمة من أراضي عام 48 بعد ضبطها أثناء محاولتها إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية والتخلص منها بشكل مخالف للقانون. وأكدت سلطة جودة البيئة أنه تم استكمال الإجراءات القانونية وإعادة الشاحنة إلى مصدرها، مشددة على مواصلة جهودها بالشراكة مع الأجهزة الأمنية للتصدي لعمليات تهريب النفايات الإسرائيلية لما تشكله من مخاطر على البيئة والصحة العامة. وكان جهاز الضابطة الجمركية تعامل خلال الساعات الماضية مع 16 قضية في عدد من المحافظات، وضبط الجهاز بالتعاون مع جهات الاختصاص 4.25 جرام طن من سكر الجلوكوز منتهي الصلاحية في الخليل ونحو 100 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في نابلس وطول كرم، حيث جرى إتلافها إضافة إلى التعامل مع 9 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. وفي مجال التوعية قدم الجهاز محاضرات استفاد منها نحو 400 طالب وطالبة في عدد من الجامعات والكليات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني. أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله، وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الرئيسية والفرعية للبلدة وأبقت على منفذ واحد للقرى الغربية مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. وأضاف طوافشة أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. ويحاصر الاحتلال بلدة سنجل الواقعة على بعد 17 كيلومترا شمال مدينة رام الله بشكل غير مسبوق، إذ يحيط بها من الجهات المختلفة، ففي شمالها بوابة وحاجز عسكري، بينما أقام شرقها سياجا شائكا بطول كيلومتر ونصف الكيلومتر وبارتفاع 6 أمتار مستوليا على 30 دونما من أراضيها الخصبة والمزروعة. ولم يكتف الاحتلال بإحاطة البلدة بالسياج العنصري، بل نصب كما هو الحال في العديد من المدن والبلدات والقرى بوابة حديدية مغلقة عند مدخلها الرئيسي الشرقي. وجنوب البلدة يشهد هجمة استيطانية متواصلة من مستوطنين يسعون إلى السيطرة على جبل الباطن وخربة التل الأثرية من خلال إقامة بؤرات استيطانية تحت حماية قوات الاحتلال. وأدى السياج الشائك إلى عزل 47 منزلا عن البلدة، ولم يبقى أمام سكانها سوى مدخل واحد للتواصل مع العالم الخارجي يتمركز عنده جنود الاحتلال بشكل دائم إلى جانب بوابة حديدية تغلق وفقا لمشيئتهم. ودعا الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ صادق الخضور إلى ضرورة استقاء الأخبار فيما يتعلق بنتائج الثانوية العامة من المصادر الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي والابتعاد عن ترويج ونشر الشائعات لما لها من أثر على أكثر من 91 ألف طالب وطالبة وعائلاتهم في مرحلة انتظار نتائج الثانوية العامة، مؤكدا لإذاعتنا أن لا موعد محدد لنتائج الثانوية العامة حتى اللحظة.
2: يعني الموضوع نقول لهم اطمئنوا ولا تتعامل مع الإشاعات، وصدقا النتائج حتى اللحظة مطمنة نقول ذلك. ولجنة الامتحانات العامة برئاسة معالي الوزير دائما تتبنى كل ما فيه الخير ومصلحة طلبتنا، ونقول لأولياء الأمور أيضا إن شاء الله أنتوا أبنائكم تجنون ثمار يعني التعب اللي تعبتوه والانتظار اللي انتظرتوه، وإن شاء الله نتوج جميعا جهود 12 عاما بكل إن شاء الله بكل فرح وبكل سعادة. هذا الموضوع لسه قيد الدراسة من لجنة الامتحانات، لكن جديدنا لهذا العام أنه الإعلام سيتم عبر الإيسكول وهي البوابة التعليمية الفلسطينية. هذا الطالب يعني هذه جديدنا لهذا العام، وأنه الطالب وفرنا أيضا عبر هذه البوابة الطالب يستطيع أيضا الاطلاع على شهاداته التراكمية، وفخورون بهذا الإنجاز الذي يتحقق في السنوات السابقة يعني على مدى أيام دراسته. بالآن هذا الموقع الاستعلام تعلمون يعني توجيه .bs، لكن الآن سيتم أيضا استخراج النتائج للطالب من خلال الإيسكول، وهذه البوابة التعليمية نفسها اللي الطالب كان يستخرج علاماته في المدرسة هي مألوفة للطالب. وبالمناسبة الطالب الآن بإمكانه عبر هذه البوابة وفرنا له كل شهاداته في السنوات السابقة، وبالتالي يستطيع أن يستخرج شهاداته أيضا عبر هذه البوابة بالنسبة للسنوات السابقة. التوجيه لا، سيستخرج الكشوف وفق الآلية التي جرت عليها العادي من خلال الإدارة العامة للامتحانات وأقسام الامتحانات. سنعلن تباعاً عن تفاصيل ذلك، لكن مع كل إعلان من النتائج إحنا نتمنى ما هو جديد ونوعي إن شاء الله.
0: أصيب اليوم الأربعاء 3 مواطنين بكسور وجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة يطا جنوب الخليل. وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامري أن مستوطنين مسلحين هاجموا بحماية جنود الاحتلال منازل المواطنين من عائلة شناران في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا واعتدوا عليهم بالضرب. هذا وهدمت جرافات الاحتلال اليوم مصنعا وغرفا زراعية وجرفت أراضي في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. وفاد رئيس بلدية بيت أولى محمود السراحين بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الماخذ غرب البلدة وهدمت مصنعا لتشكيل الحديد وزخرفته وصناعة حاملات لوحات الطاقة الشمسية. بدوره أوضح عضو لجنة متابعة تعزيز صمود المواطنين غرب بيت أولى وائل أبو حبتين فراش أن هذا المصنع يعود للمواطنين إسحاق الأطرش ورجاء العملة وتزيد مساحته على 800 متر مربع. وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت غرفا زراعية تقدر مساحتها ب20 مترا مربعا تقريبا، كما جرفت سلاسل حجرية وأراضي مزروعة بأشجار الزيتون وغيرها بمساحة 1500 متر مربع وتحيط بهذه المنشأة. في شأن آخر، طلب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص صباح اليوم الأربعاء بالتحرك دولي إقليمي وأوروبي وعالمي لحماية القائد مروان البرغوثي والذي يتعرض لسلسلة من الاعتداءات الوحشية الهادفة لتصفيته واغتياله داخل السجون، والتي كان آخرها إطلاق الرصاص المطاطي على جسده بعد اقتحام زنزانته والتنكيل به. وقال إن الأسير القائد مروان البرغوثي رمز وطني وعالمي، واستهدافه بهذه الطريقة الممنهجة من قبل حكومة الاحتلال ووزرائها وبتنفيذا من قبل شرطة إدارة السجون يكشف أن هناك مخططا واضحا للخلاص منه، وفي ذلك رسائل واضحة من الاحتلال وأدواته بأن هذا الاستهداف وبهذا الشكل يعني إنكارا لمكانته الأسرى وإنسانيتهم، وهذا يشكل خطورة حقيقية على حياة كافة الأسرى والأسيرات. وأضاف أن السياسات الإجرامية والانتقامية التي تنفذ داخل السجون والمعتقلات والتي تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية تضع قادة الاحتلال على قمة قائمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم بحق الإنسانية، لأن ما يمارس ويطبق وينفذ بحق الأسرى والأسيرات من إعدام واغتصاب وتجويع وحرمان حول حياتهم إلى جحيم ووضع العالم في قفص الاتهام كونه لا زال صامتا حتى هذه اللحظة. ودعا أبو الحمص جميع أحرار العالم التحرك الفوري لإنقاذ البرغوثي وكافة الأسرى والأسيرات وعدم استمرار الصمت الذي يعطي سلطات الاحتلال وأدواتها الإجرامية مساحة كبيرة وواسعة للتلذذ بمعاناة وأوجاع الأسرى. احتجزت قوات الاحتلال اليوم 25 مواطنا خلال اقتحام مخيم الدهشة جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين واحتجزت 25 مواطنا في قاعة الفينيق لعدة ساعات وحققت معهم ميدانيا قبل أن تطلق سراحهم في بيت لحم. وفي بيت لحم أيضا وافقت حكومة الاحتلال على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني غوش عطسيون جنوب المدينة في خطوة وصفت بأنها ستغير خريطة الاستيطان في المنطقة. فإلى جانب الإضافة الكبيرة للمستوطنات الجديدة ينشئ هذا القرار ولأول مرة امتدادا استيطانيا يربط مستوطنة غوش عطسيون بباقي مستوطنات جنوب الضفة الغربية لتصبح مساحة واحدة كبيرة ومتصلة. هذا وكان كابينة الاحتلال صادقة على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب جنين. ويأتي القرار الذي تقدم به ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف سموتريتش ووزير جيشه إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستوطنات بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية الأنانية والأغوار. وكان سموتريتش قد أعلن في وقت سابق تخصيص 1.3 مليار شيكل لهذا المشروع الاستيطاني، واصفا قرار المصادقة بأنه تاريخي، مدعيا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية. وفي جنين أيضا هدمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء منشآت زراعية وبيوتا بلاستيكية ومغسلة ومشطب سيارات قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال رفقة جرافة عسكرية اقتحم المنطقة الواقع عند مدخل البلدة وفرض إغلاقا في المكان قبل أن تباشر الجرافة بعملية الهدم بذريعة البناء دون ترخيص. وتأتي هذه العملية بتزامن مع تصاعد واسع النطاق في عمليات استهداف وهدم المنشآت التجارية ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء محافظة جنين وبقية المحافظات في الضفة الغربية. احتجزت قوات الاحتلال اليوم طاقما بيطريا جنوب شرق طوباس، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال احتجزت الطاقم أثناء عمله في منطقة الرأس الأحمر جنوب المدينة وأعاقت عمله، فيما حولت قوات الاحتلال صباح اليوم مبنى اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة إلى مركز تحقيق بعد تحطيم أبواب المؤسسات الواقعة فيه بما في ذلك مكتب محافظة القدس. ونقلا عن المحافظة، احتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين واقتادتهم إلى مبنى اللجنة الشعبية حيث أخضعتهم للتحقيق والاحتجاز لساعات قبل أن تفرج عنهم لاحقا. وتزامن الاقتحام مع مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها إلى جانب الإطلاق الكثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. هذا وبالعودة إلى جنين، هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوبا. وأفاد صاحب البناية بأن قوات الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت البناية وسوتها بالأرض بعد عدة ساعات من عملية الهدم. وأشار إلى أن المبنى مكون من طابق أرضي يضم 3 مخازن يوجد بداخلها بضاعة، والثاني شقق غير مسكونة، والثالث قيد الإنشاء، فيما أن مساحة كل طابق تبلغ 320 مترا مربعا. وأوضحه أنه تلقى إخطارا بالهدم قبل عدة أشهر رفقة عدة مباني بالمنطقة بحجة البناء دون ترخيص، منوها إلى أنه قدم اعتراضا لدى المحاكم الإسرائيلية وما زالت القضية منظورة أمام المحكمة، غير أنه تفاجأ صباح اليوم بتنفيذ الاحتلال عملية الهدم. قتل شاب برصاص شرطة الاحتلال في بلدة سولم بمنطقة مرج بن عامر داخل أراضي عام 48 الليلة، كما نقل مصاب آخر بحالة متوسطة من المكان، لترتفع حصيلة القتلى برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 8. ويأتي مقتل الشاب من سولم في ظل تصاعد سياسات شرطة الاحتلال واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على زناد، وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث القتل. إلى ذلك يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل تصاعدا في أحداث العنف وجرائم القتل منذ مطلع العام، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار في عدد من البلدات والتي راح ضحيتها أكثر من 145 قتيلا وقتيلة. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء في ظل مخاوف من اضطرابات قد تطال الإمدادات العالمية، فيما واصل الدولار الأمريكي تراجعه بعد صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أقل من المتوقع. وفي تفاصيل، صعد خام برنت 1.46 دولارا أو 1.72% إلى 86.19 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.11 دولارا أو 1.4% إلى 80.44 دولارا للبرميل بعد أن أغلق الخامان في الجلسة السابقة عند أعلى مستوياتهما منذ منتصف يونيو. وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد انخفاضه عن أعلى مستوى له في أسبوعين مع تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في المدى القريب، رغم المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم مخاطر التضخم. وفي الأخبار الرياضية، بلغ المنتخب الإسباني الليلة نهائي كأس العالم لكرة القدم بفوزه السهل والمستحق على منتخب فرنسا بهدفين نظيفين. ولم يواجه لاعبو الماتادور الإسباني أي صعوبة في تجاوز وصيف النسخة الماضية المنتخب الفرنسي الذي كان تائها خلال مجريات المباراة في شوطيها، رغم أن معظم الترشيحات كانت تصب في صالح منتخب ديوك لإحراز اللقب للمرة الثالثة. ويعد هذا التأهل الثاني لمنتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم، علما أنه توج بلقب وحيد في مونديال جنوب إفريقيا 2010. وبهذا الفوز حجز منتخب إسبانيا الذي كرس العقدة لمنتخب فرنسا بعد الفوز عليه في يوريو 2024 في نفس الدور، وأيضا في دور الأمم الأوروبية 2025 مقعده في نهائي كأس العالم، منتظرا الفائز من مباراة إنجلترا والأرجنتين التي تقام مساء اليوم الأربعاء. وننتقل وإياكم مستمعين ومشاهدين إلى حالة الطقس، حيث توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما يوم غد الخميس فيكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار بشقلين و99 أجورا، الدينار الأردني بأربعة شواقل و22 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل و42 أجورا. وإلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. نبدأ بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات عطار البلد أزمة بالاتجاهين، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا أيضا سالك، الجلزون عيون الحرمية، سلواد يبرود أيضا سالك، مداخل سنجل مغلقة، بوابات ترمس عيا سالكة، بوابة النبي صالح، دير نظام، دير أبو مشعل المهلل، ودير الجرير كلها سالكة، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلنديا كذلك أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج أيضا للخارج، أما عناتة وحزمة والعيزرية والطيبة والجفتلك والمعرجات ومداخل ومخارج أريحة فكلها سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة باتجاه الجنوب، عش غراب سالك، بن نعيم، فرش الهوى، ترقمي، المصانع، كرمة والنشاش، المنشية، دوار تقوع كلها سالكة، وكذلك مرح رباح، جورة الشمعة، دورة وزيف والفحص أيضا سالكة، أما رأس الجورة والفوار وسعير والنبي يونس والعروب العجوري فمغلقة. وبمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعترة، قرى ودوار الطنيب، ما يسمى بشارع سهر وصرة أيضا سالك، عنبتة تفتيش للخارج سالك للداخل، عورتة سالك، دير شرف تفتيش عشوائي، بورين المربع، النبي إلياس، بالزارية والفندق ومدخل قلقيليا إمتين وتياسير كلها سالكة، أما عين شبلي فمغلقة. أذكركم متابعينا ومشاهدينا أن معبر الكرامة يعمل اليوم حتى الساعة 1:30 ظهرا. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. وفي ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة. والتربية تؤكد أن لا موعد محدد لنتائج الثانوية العامة حتى هذه اللحظة. اقتصادياً، النفط يواصل مكاسبه والدولار يتراجع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه النشرة من أمن 24. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسأل زاهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

في زمن تتكاثر فيه الأصوات يبقى موقفنا ثابت، خدمة الوطن والمواطن بصدق ومسؤولية. أمن 24 تنقل الحقيقة كما هي وتلتزم بمعايير المهنية الرفيعة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع إرادتنا نحو إعلان المسؤولية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. 13 شهيدا و 18 إصابة خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وإصابات جراء قصف مسير تابع للاحتلال قرب مدينة أصدى شمالي مدينة خان يونس. رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير رائد أبو الحمص يطالب بتحرك دولي وإقليمي عاجل لحماية الأسير القائد مروان البرغوثي، محذرا من تعرضه لاعتداءات متكررة داخل سجون الاحتلال تهدف إلى تصفيته، كان آخرها إطلاق الرصاص المطاطي عليه بعد اقتحام زنزانته والاعتداء عليه. إصابة 5 مواطنين في حادث تصادم وانقلاب مركبة على طريق البذان شمال شرق نابلس. عائلات أسرى وأطباء وعاملون في القطاع الصحي يشاركون في وقفة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مطالبين بالإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية في سجون الاحتلال. مستوطنون مسلحون بحماية جنود الاحتلال يهاجمون منازل المواطنين في وادي الرخيم جنوب بلدة يطا ويعتدون عليهم بالضرب، ما تسبب بإصابة 3 مواطنين بكسور وجروح. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات وينفذون جولات وأغان استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية من قوات الاحتلال. الاحتلال يهدم مصنعا وغرفا زراعية ويجرف أراض في بلدة بيت أولى غرب الخليلة، كما يهدم الاحتلال بناية مكونة من 3 طوابق في قرية عنزة جنوب جنينة. الاحتلال يصادق أيضا على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صانور جنوب جنينة. مقتل شاب برصاص شرطة الاحتلال في بلدة سولم بمنطقة مرجب عامر داخل أراضي 48 الليلة الماضية، كما نقل مصاب آخر بحالة متوسطة من المكان لترتفع حصيلة القتلى برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 8. أخيراً إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، الدولار الأمريكي شيقلان و99 أجورا، الدينار الأردني 4 شواقل و22 أجورا، واليورو 3 شواقل و41 أجورا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في إذاعة أمن 24 نعمل وفق معايير مهنية صارمة تضع الحقيقة أولاً وتحفظ هيبة الرسالة الإعلامية. نلتزم الدقة ونعلي صوت المسؤولية. فلسطين تجمعنا.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: إن كنا على قدر الثقة.

أبلش؟ أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، نعيد. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة الإعلام. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. كرف أكلت هلأ جايين تقولوا لي وعد كنت معدية أخذت الجمعية. يلا والله ما بطلع. قل عني ما علمتوني ما دربتوني.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي، حاجز عين سينيا، الجلزون، عيون الحرمية، سلواد يبرود كلها سالكة، مداخل سنجل مغلقة، بوابة ترمس عيا سالكة، وكذلك بوابة النبي صالح، دير نظام، دير أبو مشعل والمهلل ودير جرير كلها سالكة، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلنديا أيضا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، عناتة وحزمة والعزرية والطيبة والجفتلك والمعرجات وجميع مداخل ومخارج أريحة كلها سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة باتجاه الجنوب، عشغراب سالك، بني نعيم، فرش الهوى، ترقمية، المصانع، كرمة والنشاش، المنشية، دوار تقوع، مراح، رباح كلها سالكة، جرد الشمعة ودورة وزيف والفحص أيضا سالكة، أما راس الجورة والفوار وسعير والنبي يونس والعروب العجوري فمغلقة. ومن الجنوب إلى الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعتر، أقرى ودوار الطنيب وما يسمى بشارع السهار وصرة كلها سالكة، عنبتة، تفتيش للخارج سالك للداخل، عورتة سالك، دير شرف تفتيش عشوائي، بورين، المربع، النبي إلياس، بزارية، الفندق، مدخل قلقيلية، إماتين وتياسير كلها سالكة، أما عين شبلي فمغلق. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
3: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

صباح الخير، عندي إلكم مشروب بيخلصكم من الكرش وبنظف الجسم وبعالج القولون وبضبط السكر وبنزل الضغط وبحرق الدهون وبقوي المناعة. وإذا صدقنا كل شي بنشوفه على السوشيال ميديا يمكن كمان يصلح السيارة ويسكر ثقب الأوزون. للأسف ما في مشروب بالعالم بيغنيك حرفيا عن الدكتور. صحيح أنه في مشروبات طبيعية لها فوائد مثبتة علمياً زي الكركديه اللي بيحتوي على مضادات أكسدة وممكن يساهم في خفض ضغط الدم عند بعض الأشخاص، وكمان بدعم صحة القلب وبيساعد على ترطيب الجسم. صباح الخير، عندي لكم مشروب بيخلصكم من الكرش وبنظف الجسم وبيعالج القولون وبضبط السكر وبنزل الضغط وبحرق الدهون وبقوي المناعة. وإذا صدقنا كل شي بنشوفه على السوشيال ميديا يمكن كمان يصلح السيارة ويسكر ثقب الأوزون. للأسف ما في مشروب بالعالم بغنيك حرفيا عن الدكتور. صحيح في مشروبات طبيعية لها فوائد مثبتة علميا زي الكركديه مثلا اللي بيحتوي على مضادات أكسدة وممكن يساهم في خفض ضغط الدم عند بعض الأشخاص وبدعم صحة القلب وبيساعد على ترطيب الجسم، لكن ضمن نظام غذائي صحي مش كعلاج سحري. في المقابل لما تشربه بدون ضوابط ممكن يسبب انخفاض كبير في ضغط الدم أو يتداخل مع بعض أدوية الضغط أو السكري. لهيك حتى المشروبات الطبيعية ما تكثر منها، كاسة واحدة كل يوم ممكن تكفي. كاسة واحدة كل كم يوم بتكفي، والقاعدة بتنطبق على كل المشروبات اللي بنشوفها كل يوم على الانترنت. زنجبيل وليمون، قرفة، خل، تفاح، مشروبات بتنزل وزنك 10 كيلو في شهر. بطل في داعي تزور الدكتور ولا حتى تلعب رياضة. كل مشروب ممكن له فوائد معينة، بس المشروبات هاي مش صيدلية ومش رح تعالج كل أمراض الجسم بكاسة واحدة. صحتك ما بتنبني على وصفة منتشرة على تيك توك أو فيسبوك، بتنبني على أكل متوازن وحركة ونوم كافي. وإذا في مشكلة صحية راجع الدكتور مش صانع المحتوى. تذكر دايما إذا سمعت عن مشروب بيعالج كل إشي فغالبا هو ما بيعالج ولا إشي بالطريقة اللي نحكى عنها. زوروا الدكتور واعملوا فحوصات بشكل دوري واشربوا مشروباتكم المفضلة ولكن باعتدال.

0: بدي أكلك.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
0: كمان
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
2: كيف الأولى أبناءنا أحكيها كأنه إشي إرشادي مباشر. أبناءنا مش أبناءنا، أبناءنا كذا كذا، إشي إرشادي هو زي تعليمات.
0: ما فهمتش برضه.
2: تحكي بجدية أكتر شوي. ثانيا أنت بتبلشي أبناءنا.
0: يعني مش بي
2: بزا.
0: ما هي بتقول لي أعطيني روح، بتقول لي
2: روح مش أبناءنا.
0: المهم وجهي.
1: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

0: اقسم بالله بمزع اوعيه.
1: ايش بسرعه؟
2: ابناؤنا طلبه الثانويه العامه لا تفوتوا لحظه اعلان النتائج. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
0: خلاص 4 5 6 7 10 12 10 11 يلا اوكي.

0: يلا. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج.
1: ثانية، بدي أفتح الزر. أبلش؟ يلا.
0: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فورا. لا، نتيجة. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة. نايم صح؟ أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم. أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم داليا قبها، أهلا بكم. 14 شهيدا و18 مصابا خلال 24 ساعة الماضية جراء استمرار تداعيات العدوان على قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وميدانية معقدة. عائلات أسرى وأطباء وعاملون في القطاع الصحي في قطاع غزة يشاركون بوقفة في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مطالبين بالإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية في سجون الاحتلال. قوات الاحتلال تهدم منشآت زراعية وبيوتا بلاستيكية ومغسلة ومشطب سيارات قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جنين، ويهدم مصنع وغرف زراعية وتجريف أراض في بلدة بيت أولى غرب الخليلة. مستوطنون مسلحون يهاجمون المواطنين ورعاة الماشية في خربة الخرابة ببلدة السموع جنوب الخليلة تحت حماية قوات الاحتلال التي اعتقلت مواطنين اثنين. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى على شكل مجموعات وينفذون جولات وأغاني استفزازية في باحته ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. وإلى حالة الطقس، حيث يبقى الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار بثلاثة شواقل والدينار الأردني بأربعة شواقل و23 أجورا، أما اليورو يصرف بثلاثة شواقل و43 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساءً مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.
5: يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي والنفسي، برنامج مساحة أمان. عم تسمعونا على إذاعة أمن 24، إذاعة الكل الفلسطيني من رام الله والقدس وبيت لحم، 94.2 الخليل وغزة، 97.3 نابلس، 105.6 جنين، 107.6 وطوباس، 106. ما تنسوا تسمعونا أيضا على موقع البث المباشر www.amin24.bs، ولا تشوفونا صوت وصورة، شوفونا على التلفزيونات التفاعلية حضارة ومدى وكل زون. بحلقة جديدة من برنامج مساحة أمان، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني، معكم بكل المحبة من الإعداد والتقديم الأخصائية النفسية هالة يوسف، وبترافقني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد مساكم ويسعد أوقاتكم، يعطيكم ألف عافية. اليوم رح نتحدث عن موضوع جدا مهم بهم كل العائلات اللي بتحافظ وبتحاول إنها تخلق صحة نفسية أفضل عند أطفالها. اليوم رح نتحدث عن قضية مهمة وهي المشكلات الأسرية، وكيف بتأثر هاي المشكلات الأسرية على تطور الأطفال. بالحلقة الماضية حكينا عن فكرة الزواج، وأن الزواج هو عبارة عن عقد لبناء حياة شراكة وأمان واستقرار لحتى نخلف أطفال سليمين نفسيا، قادرين على مواجهة هاي الحياة وصعوباتها، وحتى أنهم يطوروا من أنفسهم قدر المستطاع ليخدموا هاي البلد بكل ما يمتلكون من قوة ومهارات وإرادة. اليوم استكمالاً لهذا الموضوع رح نتحدث عن الأطفال بشكل عام، ورح نتحدث قديش المشاكل الأسرية، قديش الصراعات اللي بتصير داخل هاي الأسرة، قديش الصراخ، العتاب، عدم الاهتمام، عدم وجود بيئة آمنة بيأثر على التطور تبع الأطفال. نحكي عن الجانب الأول أعزائي المستمعين، بنحكي عن التطور النفسي. للأسف في العائلات اللي بيكون فيها تفكك أسري ومشكلات أسرية بنشوف إنه القلق جدا عالي، بنشوف الخوف، الحزن، وانخفاض بشعور بالأمان عند الأطفال. بنحكي عن التطور العاطفي أيضا، بنشوف إنه في صعوبة جدا كبيرة بتواجه الأطفال اللي بيكون في بأسرهم مشاكل أسرية بإنهم يعبروا عن مشاعرهم، عن انفعالاتهم، عن حزنهم وعن سعادتهم. ممكن تكون عكسية بأنه يعبروا بشكل زائد وبشكل مفرط وبشكل ملفت للنظر بأنه شيء غير طبيعي. بالنسبة للتطور السلوكي ممكن يظهر عنا العناد، عدم سمع الكلام، إنه ما بيسمعوا الكلام بسرعة، ممكن يظهر عنا العدوانية، السلوك التخريبي، وأيضا الانسحاب الاجتماعي. بحب أنوه لنقطة جدا مهمة بأنه بعض هاي الأعراض ممكن ما تكون مرتبطة بمشاكل أسرية، ممكن يكون عند الطفل سمة أو عرض من هاي الأعراض، ولكن بيكون بسبب شيء مختلف وشيء آخر، مش ضروري يكون مشكلات أسرية. التطور المعرفي أيضا بيصير عنا ضعف بالتركيز، تشتت، صعوبة في اكتساب المهارات اليومية. وأيضا عنا التطور اللغوي، وهي من النقاط المهمة جدا جدا اللي هي بالتواصل تبع الأطفال اللي بيصير جدا أصعب، ومنلاقي برضو في أطفال ما بيكسبوا اللغة بسرعة، ما بيقدروا على استيعاب المفاهيم اللغوية بسرعة، ممكن أيضا يتأخروا في اكتساب بعض الحروف، التأتئة وما إلى ذلك. والأهم منهم كلهم ضعف التواصل البصري والعاطفي مع الآخرين. التطور الاجتماعي وهي من الأشياء اللي مهمة جدا اللي بتكون موجودة عند الأطفال وبيصير فيها صعوبات جدا كبيرة. يعني احنا بنحكي عن تفاعلات اجتماعية، عن علاقات مع الآخرين، عن بناء صداقات، عن روتين يومي خلال المدرسة، خلال وجوده بالحضانة وما إلى ذلك. طبيعي عند الأطفال اللي بواجهوا صعوبات أسرية واللي بيعيشوا في بيئة مفككة كتير صعب ينبنى هذا، خليني أسميه التفاعل الاجتماعي الجيد.

0: نتحدث أيضا عن الصحة الجسدية. في عنا بصير كتير من الاضطرابات اللي متعلقة بصحتنا الجسدية، ممكن يكون في أوجاع بالمعدة، أوجاع بالرقبة، أوجاع بالظهر، ممكن يكون في عنا صعوبة في النوم، أرق، كوابيس، ممكن أيضا يكون عنا مشكلات واضطرابات في الأكل. لهون ممكن أنه يوصلنا التفكك الأسري والمشكلات الأسرية، ممكن يكون في عنا إفراط في تناول الطعام أو عزف تام عن تناول الطعام. طبعا التقدير الذات بصير الثقة بالنفس جدا متدنية، شعور بالدونية، بشعور بعدم القيمة، بعدم الاهتمام، بعدم حتى الرغبة بالتفاعل مع الآخرين، لأنه ما بشعر بأنه قيمته اتجاه نفسه كثير قليلة. بنحكي عن تنظيم الانفعالات، في صعوبة جدا بالسيطرة على الغضب، على الخوف، على الإحباط، عن عدم الأمان. هاي الصعوبات اللي ممكن تواجه أي طفل عايش في حالة من عدم الاستقرار العاطفي والأسري. من أهم السمات اللي بيحتاجها، من أهم الأشياء اللي بيحتاجها الطفل هي الشعور بالأمان. الشعور بالأمان هي والطمأنينة هي حاجة ملحة عند الأطفال توازي حاجتهم للغذاء. يعني الطفل بمجرد ما ينولد بيكون بحاجة لحنان الأم لأنه يشم ريحتها أكثر من حاجته لأنه يرضع، وبالتالي الإحساس بالأمان هو متطلب أساسي عند الأطفال. للأسف بالأسر المفككة والأسر اللي بيكون فيها مشكلات جدا صعب بأنه ينبنى حاجز يوفر لهدول الأطفال الأمان، خاصة في حالة الانفصال أو فقدان أحد الوالدين. ممكن الطفل يشعر بعدم الأمان، بعدم الراحة، بعدم الاستقرار، وبالتالي بيعيش بأزمة نفسية يجب علينا التدخل فيها. تكوين الشخصية، للأسف الأطفال اللي بيعيشوا بأسر مفككة وأسر مليئة بالمشكلات هم بيعانوا من مشكلة بهويتهم، بشخصيتهم، بتوجهاتهم، باتخاذ قراراتهم، حتى بعلاقاتهم مستقبلا بيكون لها تأثير جدا واضح. بالنسبة للعلاقات المستقبلية بيكون عندهم صعوبة جدا كبيرة بأنهم يثقوا بالآخرين ويبنوا علاقات صداقة ويبنوا علاقات ارتباط بالآخرين. بيكون عندهم صعوبة بأنهم يبنوا هذا الحاجز اللي هو قائم على الود والمحبة، لأنه التركيبة الأصلية لطبيعة العلاقات في مخهم بتكون شوي مش مبنية صح. من الأشياء اللي ضروري نحكي فيها هي السلوكيات الخطرة، زيادة احتمال اللجوء إلى العنف، إلى العدوانية، إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأيضا للأسف أنه كتير من الأطفال اللي بيعيشوا بتفكك أسري، وهنا ما منعمنهم، ولكن في حالات بتوجهوا للإدمان، بتوجهوا للمخدرات، للكحول، وحتى للأدوية. يعني منقدر نجملها بأنه المشكلات الأسرية والتفكك الأسري والصعوبات اللي ممكن يواجهوها الأهالي داخل الأسرة بتأثر على النمو الشامل للطفل، ممكن تعمل إعاقة كاملة في النمو المتوازن للطفل نفسيا واجتماعيا ومعرفيا وجسديا، وهذا رح يتأثر ورح ينعكس على حياته وجودتها مستقبلا. يعني هاي من الأشياء اللي أنا حبيت أسلط الضوء عليها في هذه الحلقة. جدا مهم أعزائي المستمعين نفهم ونركز بأنه علاقتنا مع أزواجنا داخل بيوتنا هي مش بتنعكس علينا فقط، هي أيضا انعكاسها كامل على أطفالنا، لنخلق أطفال سليمين نفسيا قادرين على مواجهة الحياة بصعوباتها المختلفة. ضروري نكون عنا المفاتيح الأساسية لبناء حياة صحية، لازم يكون عنا القدرة على الحوار، على المناقشة، على الهدوء، حتى ساعات الغضب لازم نبعد فيها عن الأطفال القدر المستطاع، ونميز شو اللي بينحكى واللي ما بينحكى قدام أولادنا. لنحكي بهذا الموضوع أكثر وبتفاصيل التفاصيل خلونا نسمع مع بعض أخصائية اللغة وأخصائية تطور الأطفال إيناس ظاهر، شو بتحكي لنا عن موضوع المشكلات الأسرية والتفكك الأسري وكيف بتنعكس على نمو وتطور أطفالنا في بيوتنا. خليكم على السماع.
1: ولا أول مرة وقعنا وقمنا، ولا لون الغرفة اللي كنا ننام فيها، ولا حتى شو كنا نحب ناكل أو نلبس، ومع هيك هاي التفاصيل ما اختفت تماما، لأنه ممكن ننسى الأحداث، ولكن شعورنا بوقت الأحداث اللي كانت تصير رافقنا وضل جواتنا. لهيك ممكن ندخل على مكان لأول مرة نحس براحة وبهدوء بدون ما نعرف السبب، ويمكن ندخل على أماكن نحس بتوتر وضيق مع أنه ما صار أي موقف يفسر هالإحساس. أكيد ما بتضل كل الذكريات الطفولة بعقولنا، لكن كتير من مشاعرها بتبقى جوانا وبترافقنا بصمت، وبتعكس لاحقا على طريقة تفكيرنا، طريقة تواصلنا، وحتى على نظرتنا لأنفسنا. ولما نحكي عن الأطفال، هون أثر التجارب الأولى بيكون أكبر من أي مرحلة تانية، لأنه أول سنوات من الحياة هي الفترة اللي بتشكل فيها الأساس اللي رح يبني الطفل عليها مشاعره، طريقة تفكيره وتواصله بشكل كامل. أنا إناس ظاهر، أخصائية نطق وسمع، اليوم رح أتحدث عن الأثر اللي ممكن تتركه المشاكل الأسرية في حياة الطفل، وكيف ممكن ينعكس على نموه العاطفي وتواصله وتطور لغته والطريقة اللي بيتفاعل فيها. بأول سنوات من حياة الطفل، الدماغ بيكون عدد هائل من التشابكات العصبية، وكل تجربة بمر فيها سواء كانت حضن أو لعب أو حوار أو حتى لحظة خوف أو توتر بتترك أثر داخل هاي التشابكات بالدماغ. لكن الدماغ ما بيحتفظ بكل هاي التشابكات اللي بيكونها، الدماغ عنده قاعدة بسيطة جدا اللي بيتكرر بيعتبره مهم وبيحتفظ فيه وبيستخدمه. لما يتكرر الأمان والاحتواء والحوار والاستجابة لمشاعر الطفل، الدماغ بيحتفظ بهاي المسارات العصبية المرتبطة بهاي الخبرات تحديدا، لأنه بالنسبة له صارت جزء مهم وروتيني بحياته اليومية. وبنفس الطريقة، إذا كان اللي بيتكرر كل يوم صراخ، توتر، خوف أو صمت طويل أو خلافات مستمرة على مدار اليوم، الدماغ كمان رح يحتفظ بهاي المسارات ويفسرها على إنها مهمة ويصير يستخدمها في أسلوب وتعامل الطفل. لأنه عملياً الدماغ ما بيفرق إذا كانت التجربة مريحة أو مؤلمة، هو بيتعلم من التكرار. ولما يضل دماغ الطفل مشغول بمحاولة الشعور بالأمان، طبيعي إنه ما يقدر يخصص نفس القدر من طاقته للتعلم والاستكشاف وبناء المهارات الجديدة. تخيلوا معي أنكم قاعدين بمكاتبكم وعم تحاولوا تركزوا بشغلكم، بس كل دقيقتين في حدا بيفتح الباب بعصبية، في صوت عالي، في خلاف، في مشكلة معينة بالشغل. هون بعد ساعة شو بصير في تركيزكم؟ أكيد راح يضعف، مو لأنه فقد القدرة على التركيز بالشغل، ولكن الدماغ صار مشغول أكتر يراقب البيئة اللي حواليه ويفسر ويحلل شو عم بصير. الطفل بمر بنفس الفكرة لكن بشكل أعمق، والأثر بيكون أكبر، لأنه بالنسبة لإلنا بنعرف إنه الخلاف ممكن يخلص وبعد شوي ممكن ينحل، ولكن الطفل ما بيعرف لأنه ما عنده الخبرة اللي تخليه يطمن إنه الأمور رح تتحسن. ولما يعيش بشكل مستمر بأجواء فيها توتر وصراخ وعدم استقرار، جسمه بيضل يفرز هرمونات التوتر بشكل متكرر، والجهاز العصبي بضل بحالة استعداد وتأهب، وكأنه طول الوقت عم يسأل هل أنا في خطر؟ متى رح يكون في أمان؟ ولما الدماغ يضل مشغول بهاي الأسئلة، بصير في إشي مهم جدا يركز عليه، وطاقته المفروض اللي يستخدمها للتواصل والاستكشاف واللعب وبناء المهارات والتعلم، بصير جزء كبير من هاي الطاقة رايح لمحاولة الشعور والبحث عن الأمان. ومن هون ممكن الطفل يصير سريع الانفعال، يبكي على أشياء بسيطة، أو منشوفه عم بيتعلق بأمه بشكل كتير كبير، أو ممكن يرفض أو يبتعد عنها. ممكن في طفل تاني يعمل العكس تماما، ممكن يوقف عن التعبير، يضل ساكت معظم الوقت، وممكن ينسحب من اللعب أو يقضي وقت كتير كبير لحاله بدون أي تواصل مع أي طرف من العيلة. أحيانا الأهل بيحكوا إنه ابني شخصيته ضعيفة أو ابني عصبي كتير، بتعامل بعصبية أو عنيد ما بيرد علي، لكن الحقيقة كتير من السلوكيات اللي منشوفها ما بتكون شخصية الطفل الحقيقية، هي بتكون عبارة عن ردة فعل وبتكون طريقة وأسلوب بيستخدمه جسمه لحتى يعبر فيها إنه هو مش مرتاح. لأن الطفل قبل ما يتعلم يعبر بالكلمات بيعبر بالسلوك، وإشي طبيعي. إحنا بنشوف الأطفال حديثي الولادة عم بيعبروا بضحكة في بكاء، فهون التعبير بيبدأ بشكل تدريجي وبدايته بيكون عبارة عن سلوكيات وبتطور مع الوقت. إذا كان الطفل خايف ممكن يعصب، إذا كان محتار ممكن يصرخ، إذا كان محتاج لاهتمام ممكن يتعلق بالأهل، وإذا كان حزين ممكن يسكت وما يتواصل. لهيك أنا دايما بحكي للأهل ورا كل سلوك في شعور، وهذا الشعور نابع من فكرة اتكررت قدام الطفل بشكل مستمر. وإذا فهمنا الشعور بصير التعامل مع السلوك أسهل بكتير. وبنفس الطريقة اللغة ممكن تتأثر، لأن اللغة ما بتكبر بالحفظ وما بتنمو بمعزل عن المشاعر، والتواصل ما بتطور بمعزل عن الإحساس بالأمان. اللغة بتنمو من خلال الأسلوب التواصل اليومي مع أطفالكم. كل مرة الطفل بينادي وحدا بيرد عليه عم يتعلم، كل مرة الطفل بيحكي كلمة وحدا بيبتسم وبتفاعل معه هو عم بيتعلم وبيخلق تجربة جديدة، كل مرة بيحاول يعبر وحدا يصبر عليه وما يقاطعه هو عم بيتعلم. يعني الطفل قبل ما يتعلم ينطق الكلمات هو عم بيتعلم إنه كلامه إلى قيمة وإنه هو مسموع. ولما يعيش الطفل في بيئة فيها هدوء واحتواء وتواصل، الدماغ بيكون عنده مساحة أكبر يبني فيها مهارات اللغة والتواصل. أما إذا كان معظم وقته تحت ضغط، رح نشوف إنه تواصله صار ضعيف أو أقل من قبل، أو إنه صار يحكي أقل أو فقد رغبته بالتفاعل في البيت. وفي بعض الأطفال بيكون عندهم حصيلة لغوية جيدة وقادرين إنهم يعبروا عن حالهم، لكن مع فترات الضغط والتوتر ممكن تتأثر عندهم الطلاقة الكلامية وتبدأ تظهر التأتأة، أو إذا كانت موجودة من قبل ممكن تزيد حدتها. كمان بعض الأطفال ممكن يصير عندهم تراجع باستخدام الكلمات أو يقل تفاعلهم عند وجود أحداث ضغطة بالأسرة بشكل عام. وهون بدي أنوه لنقطة مهمة جدا، أكيد إحنا ما بنعتبر كل تأخر لغوي سببه الجو الأسري، ولا كل طفل عنده تأتأة بتكون سببها مشكلة داخل البيت، لأنه هاي الاضطرابات إلها أسباب كتيرة، وأحيانا بتكون مرتبطة بعوامل نمائية أو عصبية أو وراثية. لكن بنفس الوقت البيئة اللي بيعيش فيها الطفل ممكن تخفف من هاي الصعوبات أو تزيد حدتها. لهيك إحنا كأخصائيين لما نتعامل مع الطفل بنركز كتير على طبيعة روتينه اليومي، كيف بقضي يومه، مين أكتر شخص بيقعد معه، كيف طريقة التواصل بالبيت، هل في حدا بيقرأ له قصة، هل في حدا بيلعب معه خلال اليوم، هل في وقت بدون تلفزيون وشاشات وموبايل، في وقت إنه نحكي مع بعض نتحدث أكتر. لأنه صدقوني أحياناً 10 دقائق من التواصل الحقيقي والفعال مع الطفل بتعمل فرق أكبر بكتير من ساعات طويلة من الانشغال حواليه بدون وجود أي تواصل مباشر. وفعلياً الطفل ما بدور على أهل كاملين، هو عم بدور على أهل حاضرين، بدور على أم قادرة تحضنه وتسمعه حتى لو كانت تعبانة ومشغولة خلال يومها، هو بدور على أب قادر يخصص له شوي من وقته ويحسسه أنه مهم حتى لو كان يومه طويل. وبالنهاية في رسالة واحدة بتمنى تبقى معكم، أنه الطفل ما بيحتاج بيت مثالي، لأنه أكيد ما في بيت كامل، بس هو بيحتاج بيت يحس فيه بالأمان حتى لما تكون الحياة صعبة، لأنه الأمان العاطفي ما بنعتبره رفاهية ولا شيء إضافي، وعمليا هو الأساس اللي بتنبنى عليه شخصية الطفل وثقته بحاله وطريقة تواصله وحتى نظرته لنفسه وللحياة. ويمكن الطفل لما يكبر ما يتذكر كتير من التفاصيل عن طفولته، بس راح يحمل كتير من المشاعر جواته، وهي المشاعر اللي عاشها يوم بيوم. فإذا قدرنا نعطي أطفالنا شعور إنهم محبوبين ومسموعين وآمنين، فإحنا ما بنكون بس ربينا طفل، إحنا بنكون ساهمنا ببناء إنسان متوازن قادر يحب ويوثق ويتكيف مع الحياة. ولما يكبر هذا الطفل رح ينقل للي عاشه لغيره بطريقة تواصله بعلاقاته وبطريقة تربيته لأطفاله، وبالدور للي رح يقوم فيه بالمجتمع، لأنه إحنا سواء انتبهنا أو لا كل يوم عم نشارك في تشكيل الوعي الجمعي للمجتمع للي رح يعيش فيه أطفالنا. وبرأيي أعظم استثمار ممكن نقدمه لمجتمعاتنا بناء طفولة سليمة. بحب أشكر الأستاذة الأخصائية النفسية هالة أبو بكر على إتاحة هاي المساحة لطرح هذا الموضوع. تحياتي للجميع.
0: يعطيك العافية الأخصائية إيناس طاهر، أخصائية تطور الأطفال والنطق واللغة. يعني كفيتي ووفيتي، ركزتي وسلطتي الضوء على قضايا جدا مهمة. اليوم لما نحكي عن الأطفال أعزائي المستمعين، إحنا بنحكي عن صفحة بيضاء، طفل صغير بحاجة لحب، لحنان، لأمان، ما تستقله بقدرة الأطفال ولا بذكائهم ولا بإمكانياتهم. حتى الطفل اللي عمره شهر وشهرين هو بيميز المشاعر، هو بيميز الأحاسيس، هو قادر يميز الحب والحنان. حتى في بعض الدراسات اللي بتأكد بأنه الطفل وهو جنين في أحشاء والدته هو بيحس بالحب والعاطفة. فركزوا على المحبة، على العطاء، على التربية السليمة لحتى يطلعوا أولادكم سليمين نفسيا. أطفالكم أبناء الحياة، فركزوا على إنهم يكونوا قادرين على مواجهة هاي الحياة وصعوباتها المختلفة. خلوا هذا البيت مكان الدفء، مكان الأمان، هاي المساحة الآمنة اللي بعبروا فيها أطفالكم عن مشاعرهم وعواطفهم بدون خوف بدون تردد. حتى لما بدكم تتحاوروا معهم تحاوروا معهم بذكاء، أعطوهم مساحتهم الكافية. ولما بدكم تتناقشوا بأي شيء بخصكم، ضروري جدا تكونوا قادرين على التمييز بين الحوار اللي ممكن يصير أمام الأطفال والحوار اللي مش لازم يصير أمام الأطفال أبدا. احموا عائلاتكم واحموا أطفالكم بأنه أي مشكلة وأي نقاش حاد داخل هذه الأسرة يكون ضمن معايير وضمن حدود. الطفل بيتعلم منكم كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يكون صداقات، كيف يبني علاقات، فكونوا نموذج جيد. يعني حاولنا بهذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية وجود بيئة أسرية آمنة، صحية، سليمة، قائمة على معايير ومبادئ أساسية لبناء شخصية طفل متوازنة، قادر على التواصل، قادر على الحياة بكل محبة وبكل طاقة وبكل تفاعل إيجابي. حبوا حالكم، حبوا عائلاتكم، وحبوا أطفالكم، وأكيد حبوا برنامجنا، وما تنسوا تسمعونا على إذاعة أمن 24. كنت معكم بالإعداد والتقديم من برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، ورافقتني بالبث المرئي والهندسة الإذاعية زميلتي دنيا خالد. دمتم بخير، دمتم بمساحة آمنة دوما، حافظوا على أطفالكم.

0: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمان 24، طريقكم آمن.
2: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: ثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمان 24. نبدأ بمنطقة الوساط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا والجلزون سالك، طريق عيون الحرمية أزمة باتجاه الجنوب، سلواد يبرود سالك، مداخل سنجل مغلقة، بوابات رمسعية سالكة، بوابة النبي صالح أيضا سالكة، دير نظام، دير أبو مشعل، المهلل ودير جرير أيضا سالكة، كفر عقب أزمة للخارج، وكذلك حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، عناتة سالك حزمة كثافة سير باتجاه الشمال، العزري حاجز الجيب الطيبة الجفت لك المعرجات، ومداخل ومخارج أريحة كلها سالكة. إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر أزمة باتجاه الجنوب، عش غراب سالك، بني نعيم، فرش الهواء، ترقمي المصانع، كرمان، نشاش، المنشية، دوار تقوع، مراح رباح، جوت الشمعة، دورة، وزيف والفحص كلها سالكة. أما راس الجورة فأزمة خانقة للداخل، الفوار وسعير والنبي يونس والعروب العجوري كلها مغلقة. وبمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعتر، أقرى ودوار الطنيب، ما يسمى بشارع يتسهر وصر سالك، عنبتة، تفتيش للخارج سالك للداخل، عورتة سالك، دير شرف، بورين، مربع النبي إلياس، بالزارية، الفندق، مدخل قلقيلية وإماتين وتياسير كلها سالكة. أما عين شبلي فأزمة وتفتيش للخارج. متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

تنس من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام.

وأنت تعود إلى البيت ببيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيار، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين.

حق الله وحق الدين وعزة رب العالمين نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين. ولازم يوم تطل الشمس وتتعمر يافا ونابلس، نكبر ونصلي في القدس في حيفا وأريحا وجنين. نصرك نصرك بإذن الله، نصرك بإذن الله يصير، وغزة آخر صبرك خير. ما نرضو بغير التحرير وإحنا بالعزة عايشين، نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة في قطاع غزة إلى 73,246 شهيدا. عائلات الأسرى والأطباء والعاملون في القطاع الصحي يشاركون في وقفة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مطالبين بالإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية في سجون الاحتلال. الاحتلال يجبر مواطنين على مغادرة أرضهم تحت تهديد السلاح في الخضر جنوب بيت لحم. قوات الاحتلال تواصل إغلاق بوابات بلدة سنجل شمال رام الله وتقوم بإغلاق المحال التجارية. مستوطنون مسلحون يهاجمون المواطنين ورعاة الماشية في خربة الخرابة ببلدة السموع جنوب الخليل تحت حماية قوات الاحتلال التي اعتقلت مواطنين اثنين. قوات الاحتلال تعتقل شابا من داخل محل للمركبات في منطقة المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية. وزير الزراعة رزق سليمية يعلن عن بدء صرف مخصصات 11 مشروعا زراعيا في محافظات رام الله والبيرة والقدس وسلفيت بقيمة إجمالية بلغت 423,395 شيكلا، وذلك ضمن الدفعة الثانية من برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، واستكمالا لبدء صرف مشاريع البرنامج الذي أعلن أمس في محافظات نابلس وطول كرم وطوباس وقلقيلية. المكتبة الوطنية تحصل رسميا على صفة المركز الوطني لإصدار الرقم الدولي الموحد للدوريات. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم الأربعاء حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 3 شواكل، الدينار الأردني 4.23 شواكل، أما اليورو الأوروبي 3.43 شواكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها. تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
1: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصراً مع عبد الفتاح دولي.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامج الموقف، نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، فتحية لهذا الشعب الفلسطيني الأبي في مواجهة آلة البطش والاقتلاع، تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال، تحية لمن يتابع برنامج الموقف. يرافقني في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل علي نجاس، نحن دائما معكم في كل موقف جديد. موضوع استثنائي نناقشه في حلقة اليوم من برنامج الموقف، ونحن نتحدث عن خطر شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي، وحين تتحول الخلافات إلى معركة على الرواية، ونقول بأن الحروب اليوم لا تخاض بالسلاح وحده، فقد أصبحت الكلمة صورة والمنشور موقف والفيديو القصير قد يصنع رأيا عاما أو يهدمه خلال دقائق. القضية الفلسطينية التي خاضت لعقود معركة تثبيت رواية الحق الفلسطيني في مواجهة آلة دعائية هائلة، تواجه اليوم تحديا جديدا من داخل الفضاء الرقمي. فبين سيل المعلومات ومنصات التواصل والذكاء الاصطناعي وتعدد المنابر، بات السؤال: هل ما زلنا نمتلك سردية فلسطينية جامعة، أم أننا نسمح بتشتيتها وأحيانا بتقويضها بأيدينا؟ الاختلاف السياسي والفكري حق طبيعي والنقد ضروري لأي مجتمع حي، لكن عندما يتحول النقاش إلى تراشق وإلى تخوين، وعندما تصبح المنصات الرقمية ساحات صراع فلسطيني، فإن المستفيد الأول هو الاحتلال الذي يسعى دائما إلى إضعاف رواية الحق الفلسطينية وإرباك صورتها أمام العالم. في هذه الحلقة مستمعين مشاهدين، نحاول أن نفهم أين تكمن المشكلة، وكيف نوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الوطنية، وما الذي يحتاج الإعلام الفلسطيني وصناع المحتوى لحماية الرواية الفلسطينية في العصر الرقمي. هذا ما نناقش مع ضيوف حلقة الموقف اليوم، ونرحب وإياكم بالكاتبة والباحثة في الإعلام الرقمي والسوشال ميديا الأستاذة مريم شومان. تحياتنا إليك، أهلا وسهلا فيك معنا في الموقف.
1: أهلا عبد، أهلا بك وأهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا اللي بسمعونا على امتداد هذا الوطن.
0: الموقف اليوم مختلف مريم، ونريد أن نتحدث اليوم نحن للساسة وللمختصين ولصانعين الموقف الفلسطيني، لا أن نسمع منهم في فضاء مختلف، في فضاء رقمي. لربما وعلى الرغم أن سطوة الإعلام الرقمي اليوم حاضرة، إلا أننا لازلنا يعني لا نتعامل مع هذا الفضاء كما ينبغي فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية ورواية الحق الفلسطيني، لأنها ليست مجرد رواية، هي حق نرويه للعالم حتى نحافظ على ثباتنا. لكن حقيقة هذا الأمر يستدعي وقفة جيدة، ونريد أن نتحدث إليهم اليوم حتى نجد الموقف المناسب عندما نحتاجه من صناع الموقف فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبداية يعني، ما الذي نعنيه بمفهوم شتات السردية الفلسطينية في العصر الرقمي أستاذة مريم؟
1: قبل ما نروح لتعريف شتات السردية الفلسطينية، خلينا نحكي شو اللي وصلنا أصلا لمفهوم الشتات السردية الفلسطينية، خاصة أنه إحنا خلال السنوات الأخيرة، واللي إحنا بنقصد فيه بالسنوات الأخيرة أولا مع تزايد اعتمادنا على منصات التواصل الاجتماعي لطرق أبواب الرأي العام العالمي، ولا تجيير وتوظيف والاستفادة، خلينا نحكي تحويل كل ما بتمر فيه القضية الفلسطينية والمحتوى الفلسطيني من أزمات ونحوله لفرصة من أجل مخاطبة الرأي العام، من أجل فرض هويتنا وثقافتنا وعنواننا الفلسطيني في هالفضاء الرقمي الواسع. قبل 3 سنوات يمكن أو قبل 2 سنين على أقل تقدير كنا نحكي عن سردية فلسطينية، وكنا نحكي عن خطر حقيقي بواجهها من الرواية الإسرائيلية، وكنا نسعى ونحاول في كافة الطرق إنه إحنا نثبت حقنا ووجودنا سواء بالعالم الواقعي وأيضا تعريف العالم فينا، لأنه طالما الإعلام التقليدي لطالما عمل على احتكار الجانب الواحد بمفهومه للشعب الفلسطيني وبمفهومه للقضية الفلسطينية، وحاول الإعلام التقليدي خاصة الغربي بأنه يجير كل قدراته الإعلامية والتقنية لصالح الرواية الإسرائيلية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. فمن فترة يعني من فترة السنوات خاصة كمان مرة بالتزامن مع استخدامنا الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وإحنا بنحاول تثبيت سرديتنا ومحاربة الرواية الإسرائيلية اللي غالبا أو مش غالبا اللي دائما ما تقوم على التزييف وعلى الكذب وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى تصوير الشعب الفلسطيني كشعب إرهابي أو كشعب بربري، وعلى تصوير المحتل الإسرائيلي كشعب مضطهد وتحويل
0: مصار. يعني مهمتنا صارت أسهل اليوم،
1: مهمتنا
0: يعني في الأول كان الإعلام محتكر، وسائل الإعلام اللي يعني المهيمنة كانت تتبنى خطاب الاحتلال، اليوم بات بإمكاننا الوصول إلى كل العالم دون أن نلجأ إلى هذه المحطات، بالعكس اليوم صار هناك ما أهم منها، وبالتالي مهمتنا صارت أسهل. ليش يكون في عقبات؟
1: يعني إذا بدنا نيجي نحكي مهمتنا أسهل، هذا الموضوع بده يكون في ظل وضع طبيعي، في ظل وجود رواية جامعة، وفي ظل وجود صوت واحد. ولكن للأسف لما تتهيأ عندك الأسباب عبد ويكون عندك فضاء رقمي ويكون عندك ما يكفيك من الأرشيف وما يكفيك من المحتوى الفلسطيني وما يكفيك من الوثائق وما يكفيك من المظلومية اللي انت بتسوقها لذاتك كفلسطيني كإنسان فلسطيني للعالم لحتى تكسب هذا التضامن. للأسف احنا الفلسطيني يبدو انه احنا لا نريد حتى على أنفسنا، صرنا بندور على الخلاف، صرنا بندور على ما يفرق بيننا أكثر ما يجمع بيننا، وهذا اللي أنا كنت بدي أوصل لك إياه، إنه شو هو مفهوم شتات السردية الفلسطينية. للأسف حالة من الاستقطاب وحالة من التراشق إذا إحنا بدنا نسميها بهذا المفهوم أصبحت اليوم إحنا بنشوفها كمستخدمين لمنصات التواصل الاجتماعي، وبنشوفها أيضا يعني كباحثين بنظرة وبعين الباحث. إحنا اليوم صرنا كشعب فلسطين شعب منقسم. طب هذا شو السبب في هذا الحكي؟ حالة التراشق اللي بتصير على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا على منصة فيسبوك خلق نوع من المفهوم اللي احنا بنسميه شتات او تشرذم السردية الفلسطينية.
0: يعني القصة متعلقة بتعدد الأصوات ولا بغياب الرواية الوطنية الجامعة؟
1: لا، تعدد الأصوات، احنا لدينا من الأصوات ما يكفي ان نحتل العالم، ولدينا من القدرة على التواجد ولا على محاورة العالم. إحنا عبد كان في عندنا مصاعب يعني صعوبات كثيرة، كان عندنا تقييد بصير على المحتوى الفلسطيني من منصات التواصل الاجتماعي، كان يصير في عندنا تواطؤ من شركات التواصل الاجتماعي تحط قيود تسكر صفحات تسكر حسابات. بالوقت اللي قدر الفلسطيني إنه أولاً يضع حد لهاي القيود ويستغل هاي القيود لصالحه، واللي يحكي العالم إحنا حتى صوتنا بيحاول الشركات الكبرى خاصة مثل شركة ميتا على سبيل المثال وتواطؤها مع دولة الاحتلال، كل هاي القيود لما إحنا وصلنا أو قدرنا إلى حد ما بتفكيك هاي العقبات وتفكيك هاي القيود، للأسف إحنا نفسنا رحنا وكأننا حطينا العثرات بطريق أنفسنا. كيف؟ من خلال وجود رواية فلسطينية ذات أصوات متناقضة. ما في عنا، أو مش أحكي ما في عشان أنا ما أظلم كمان الوضع الفلسطيني، ولكن مؤخرا وهاي حقيقة وهذا واقع وهذا إحنا بنشوفه يوميا، أصبح هناك ميل للمخاطبة اللي كأنها بتعرف الفلسطيني بالخارج على أن الفلسطيني منقسم.
0: إحنا في رأي عام اليوم حول فلسطين، وهذا يعني سببه الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: ما هو الخطورة، هاي هي الخطورة، هذا اللي بحكي لك إياه. انه احنا بالوقت اللي احنا قدرنا نفكك هاي القيود وقدرنا نخترق الرأي العام وقدرنا نجذب هذا التضامن. انت بتعرف يعني اليوم عندك لما الصورة المعاناة الفلسطينية والسردية الفلسطينية قدرت انها تتجاوز كل الحدود وتتجاوز كل اللغات وتتجاوز كل الدول, وكيف احنا بنحكي انه فعليا صوتنا وصل لما يتم نزول للشوارع في أوروبا, في دول شرق آسيا, في أمريكا اللاتينية, في أمريكا نفسها, في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها, على على على امتداد العالم كله. في هناك أصوات تحكي لك في شعب فلسطيني مظلوم, في شعب فلسطيني يعاني من الإبادة, في شعب فلسطيني يعاني من الاحتلال ومن انتهاكات المستوطنين, في شعب بتناقل روايتنا لا وكمان بيحارب فيها, بيرفع العلم الفلسطيني. إحنا اليوم لما يكون في عندك أكبر حدث كروي بالعالم ومنظم في أكثر دولة تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية وداعمة للاحتلال على عكس القضية الفلسطينية وعلى على حساب الحق الفلسطيني, بيطلع لك ناس من الجمهور, من ألتراس, من المنتخبات, من المدربين, من مختلف الجنسيات. احنا ما بنحكي بس عن عرب, احنا ما بنحكي بس عن دول مضطهده, لا انت بتحكي كمان عن دول اوروبيه بتحمل علم الفلسطيني وبتمشي فيه بالشوارع. معناته احنا هون امام هاي الفرصه لتعزيز الراي العام تجاه القضيه الفلسطينيه وتجاه شعب فلسطيني, مش انه احنا نروح ننظر او نخلق من انفسنا ونلاقي على مشاكل, على حوارات, على قصص وقضايا اللي بتفرق. طب احنا انا لما يكون الراي العام العالم اليوم أمام روايتين على سبيل المثال أو أمام شعبين أو أمام سرديتين وممكن أكثر فلسطينية, فإحنا هون بنضعف السردية الفلسطينية. إحنا هون بيقل حجم التضامن والإيمان أصلا بقضيتنا لما نركز جهودنا من مخاطبة العالم, من مخاطبة الرأي العام العالمي, ونركز جهودنا للأسف ونضيعها بأنه إحنا نخاطب أنفسنا بأطر ممكن قد تكون جغرافية, قد تكون حزبية, قد تكون
0: بالتالي
1: سياسية.
0: بالتالي مريم يعني بده يصير في عنا تعدد لإنتاج السردية الفلسطينية, يعني بما أنه يعني هذا المجال وهذا الفضاء مفتوح وكل واحد فاتح جواله أو جهازه وبيحكي عن فلسطين, بده يكون وكأنه يعني كل مستخدم منتج للسردية الفلسطينية وكل واحد بده يقدمها بطريقته.
1: نعم.
0: للعالم. طيب يعني إحنا مش راح نتوه العالم اللي قاعد كله بالتف حولنا اليوم, مش راح نتوه الرواية الفلسطينية؟
1: بنتوهها لما يكون في عنا أصوات متعددة, لما يكون في عنا الخلافات تطغو على ما يجمعنا. احنا كنا نحكي سردية عن مظلومية الشعب الفلسطيني, عن حق الشعب الفلسطيني انه يعيش, عن حق الشعب الفلسطيني انه ما يتحرك بحرية بوطنه, عن حق الشعب الفلسطيني ومحاولة مخاطبة الرأي العام لحتى ينزل للشارع, لحتى يأثر على حكومته بأنه يضغط على دولة الاحتلال على سبيل المثال بأنه يشيل البوابات اللي على مداخل المدن والقرى والبلدات, على امتداد الضفة الغربية, على أنه يشيل الحواجز, على أنه يوقف انتهاكاته ويحط حد لتسارع وتيرة الاستيطان اللي قاعدة بتشرذم الأرض. فإحنا أصبحنا الآن أمام تحديات كبيرة. هاي الأصوات, انت حكيت جملة او كلمة جوهرية عبد, بانه كل انسان فلسطيني معه جواله ممكن يكون, ممكن يصيغ سرديته. هاي السردية او هذا الجهد الفردي اللي بقوده كل شخص قد يكون مكمن قوة وقد يكون نقطة ضعف. احنا في هذا الاطار شو لازم نعمل؟ احنا لازم نوحد هاي الجهود, حتى لو كانت هاي الجهود فردية, وحتى لو انها بدها تضل فردية بدون ما يكون في هناك اطار جامع او مؤسسة جامعة او فريق واحد او او او, احنا ممكن انه نشتغل بانسيابية, بمعنى انه نشتغل ضمن فريق بدون ما نكون فريق, لانه احنا همنا واحد, همنا السرديه الفلسطينيه, همنا اثبات حقنا, همنا مخاطبه الراي العام العالمي والتاثير فيه. مش كل حدا فينا يخرج بروايه مختلفه. متى هاي الخطوره بتصير؟ لما انا استغل قدرتي على الانتاج وعلى صياغه السرديه الفلسطينيه من وجهه نظر على حسب ما يوافقني تمام سياسيا ممكن او حزبيا او جغرافيا او مناطقيا, وهذا اللي احنا اليوم بنعاني منه.
0: طب انا بشوف العكس مريم.
1: كيف
0: يعني أنا يعني اللي بشوفه اللي قاعد بصير عكس ما نريد، يعني أنت تحدثين بالمنطق الذي يجب أن يكون. يعني إحنا مش بس بنقدم روايتنا الشخصية كل واحد، هذا لا يعني إنه إحنا ما عندناش روايتنا، إحنا عندنا، بس كيف تتقدم، مين بيقدمها. إحنا كمان في خلافات داخلية بتحولنا للتشكيك في رواياتنا. اليوم عالم السوشيال ميديا والفضاء الرقمي والذباب الإلكتروني وما إلى ذلك، يعني ممكن أنه يسهم سلبا
1: طبعا،
0: بدل ما يكون
1: إلى هاي إيجابي. هي الخطورة تماما، وهاي هي الـ بدنا نسميها، هي مش ظاهرة ولكن هي هذا هو الخطر، أو خلينا نحكي هاي هي الملاحظة اللي لازم تخلينا نحط إيدنا على الخطورة ونحاول إنه إحنا نلمها، يعني بالمصطلح العامي إنه نلمها الموضوع قبل ما يكبر. بالأيام الأخيرة وأنا بحكي لك من وجهة نظري كباحثة، بالأيام الأخيرة أنا قاعدة بتابع وبشوف وبقرأ إنه في هناك تراشق، وخلينا نحكيها على بساط أحمدي، تراشق إلكتروني واضح وخطير ومرعب، وبيفرق السردية الفلسطينية، بيشتت الأصوات الفلسطينية.
0: حملات ممنهجة مريم تحسين ولا يعني عمل؟
1: يعني أنا ما بدي أظلم، ولكن شوف عبد، متى ما يتم الحديث بالموضوع بشكل منظم وبشكل ممنهج، ممكن أن يقودك للشك أنه ممكن تكون حملات منهجية. ممكن تبلش الموضوع ببوست، بمنشور واحد، بفيديو واحد، بتعليق واحد، ولكن كثرة التعاطي مع هذا الموضوع ليش؟ لأنه أساساً الخوارزميات السوشيال ميديا بتفضل هذا النوع من المحتوى. بمعنى أنه منصات التواصل الاجتماعي، خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي بتميل على أنها تقدم المحتوى الأكثر جدلاً. يعني بالنسبة إلها مين أفضل؟ الخبر الحقيقي أو المعلومة الحقيقية أو المحتوى المثير للجدل؟ طبعاً المثير للجدل. ليه؟ لأنه دائماً بيخليش فعال، بيخلي أخذ وعطى معاه، بتبادل أنت ريلز، بتبادل أنت منشورات، صور، فيديوهات، بيكون في تجمع أكثر. فبالتالي المنشورات المثيرة للجدل هاي هي اللي بتتغذى عليها منصات التواصل الاجتماعي، فبالتالي هي اللي بتكون رائجة أكثر. وهذا اللي بيخلينا نحكي إنه لما تسألتني إنه هاي ضمن حملات منهجية ولا، أحيانا ما ببلش الموضوع حملة منهجية، ولكن كثرة التعاطي بيخليها تظهر لك أمامك، تظهر أمامك حتى لو ما كانت هاي الصفحة أنت موجود عليها، حتى لو هذا الناشط هو مش صديق عندك، ممكن حجم أو خلينا نحكي طبيعة المنشور يدفعك أنك أنت تشارك. أنت هون صفيت وكأنك جزء من هذا النقاش أو من هذا الجدال الدائر على منصات التواصل الاجتماعي. وهذا اللي بيحطنا أمام الخطر الكبير بأنه نصير نسأل حالنا يا ترى هاي ضمن حملات ولا لا. قد لا تكون ضمن حملات منهجة، ولكن كثرة التعاطي معها، كثرة هتاخد وقت أكثر مما يجب، ممكن هتخليها ليش؟ لأنها بتملك جماعات. كيف يعني؟ يعني في عندك أي رأي بالدنيا عادة، خاصة على المنصات الاجتماعية، يا أما بدك تكون معارض يا أما أنت بدك تكون موافق. عدا عن هيك أنت بدك تكون في المنطقة الرمادية أنك بس تقرأ أو أنك أنت بس تتابع. ولكن متى ما أنت دخلت في دائرة الجدال فأنت هون صار عندك فريقين، انقسم هذا الفريقين. كثرة التعاطي والجدال والكذا هو خلق لك نوع من حالة على منصات التواصل الاجتماعي، واللي بتخلق هاي الفرق. لما يكون عندك فريق معارض وفريق مؤيد، طبيعي انه فيما بعد بصير كل واحد بده يجير كل الطاقة اللي عنده لحتى انه ياخد يعطي الحق لنفسه.
0: صحيح. طب يعني انا سألتك انه يعني ممكن تكون هذه الحملات ممنهجة، بس انا اللي بدي أسألك انه في رصد فلسطيني ممنهج؟
1: للأسف لا.
0: طب هذا اللي يعني ربما هذا لا. أهم من أن تكون الحملة ومنهج
1: طبعاً.
0: أن يكون هناك حالة رصد ومتابعة حقيقية، لأنه هذا بمس في شيء في صلب يعني قضيتنا طبعاً. الفلسطينية ورسالة شعبنا.
1: للأسف لا. شوف، في عنا في البلد يعني مجموعة من المراصد، ممكن مؤسسات بتشتغل في مجال السوشيال ميديا، ولكن إحنا الأهم من هذا الموضوع إنه يكون عندنا مراكز رصد. خلينا نكون واضحين، وإحنا بنحكي على إذاعة أمن، وإحنا بنحكي عن شيء بيمس بالدرجة الأولى الأمن الفلسطيني، الأمن القومي الفلسطيني، الاستقرار الفلسطيني، الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية، اللي مراكزنا أو مؤسساتنا الرسمية مطالبة أكثر من غيرها، لأنه هذا جزء من مهمتها. إحنا ما فينا
0: بكل موضوعية، عذرا عن المقاطعة مريم، يعني نعم، يعني أنا أريد من هذه الحلقة أن نخاطب المسؤول الفلسطيني حتى نجد الموقف لديه في المرات القادمة. وبالتالي يعني أنا طرحت هذا الموضوع بكل موضوعية وشفافية على منبر أمن 24، لأنه هذا الموضوع يهمنا ويهم أمننا القومي ويهم سرديتنا ووجودنا ورسالتنا وحكايتنا للعالم.
1: طبعا، ما هو لهذا السبب لا يجب فقط أن نشخص المشكلة. يعني أنت اليوم استضفت مريم، بكرة بتستضيف محلل آخر، بعده بتستضيف خبير آخر. إحنا عندنا القدرة على توصيف المشكلة، ولكن هذا لا يكفي. فكرة أنه إحنا نضل نحكي فيه عندنا تشرذم وعندنا شتات بالسردية الفلسطينية وضياع ممكن هذا يأثر على هويتنا الرقمية عبر الفضاء الرقمي، لا يكفي أنه إحنا نحط إيدنا على الخلل، ولكن مطلوب مننا أكثر بأنه إحنا نصوب هذا الخلل أو نقترح توصيات في هذا المجال. للأسف إحنا في هذا المجال على المستوى الرسمي الفلسطيني، ما بدي أكون يعني خلينا كمان أكون موضوعية وخلينا كمان نكون واقعيين، ما نجمل الواقع. تعال بدي أدور أنا وين في مراكز رصد تابعة للمؤسسات الرسمية الفلسطينية اللي بتعمل على رصد ودراسة وتحليل ما يجري على السوشيال ميديا من تراشق على سبيل المثال.
0: يعني
1: ما عندنا هاي المراكز.
0: في المرات القادمة سنوجه السؤال للمسؤول،
1: يعني هذا أقل شيء لازم نعمل. المسؤول أنا بتخيل إنه المسؤول مش مطلوب منه يجي عيد الحكي
0: صحيح
1: يحكي لك أنا صحيح. والله إحنا حزينين لأنه هيك بيصير.
0: لا بزبط.
1: إحنا اليوم في تراشق، يعني نحكيها بشكل موضوعي، اليوم في تراشق إلكتروني خطير ما بين المستخدم المنصات الاجتماعية بالضفة الغربية وقطاع غزة على سبيل المثال. وهذا تراشق خطير. حرب الإبادة أثرت علينا كشعب فلسطيني بما لا يدعو مجال للشك فيه نهائيا. أثر علينا، أثر على نفسيتنا، أثر على نمط حياتنا. إحنا اليوم بعد 7 أكتوبر لسنا كما كنا قبل 7 أكتوبر. هذا التراشق كشف وعرى مفاهيم إحنا ما كنا منتبهين إلها ما قبل حرب الإبادة. خطير بالوقت اللي إحنا كنا بنتبنى وجهة نظر الناشط الغزاوي على سبيل المثال، وبنوصل كان هو الناشط الغزي بكل جهده وبكل طاقته تبنى ووصل للعالم وطرق أبواب العالم يحكي عن حرب الإبادة، وكان هناك من ناس بالضفة الغربية اللي تعرفنا على بعض من خلال إبادة، كان في هناك جهود مشتركة قد لا تكون منظمة، ولكن إعادة النشر والتكاتف والتواصل حتى لو كان عن بعد، كل هاي التكاتف كان ممكن أنه يخلق حالة من الصوت الوطني الجامع. ولكن إحنا اليوم تركنا الموضوع الأكبر وتركنا المخاطر الأكبر وصرنا ننظر للموضوع بطرق جدا ضيقة.
0: مين المستفيد من كل
1: يعني هذا؟ نحكي الاحتلال، نعم الاحتلال، وبدنا نحكي أنه هو مستفيد، نعم مستفيد. ليش؟ لأنه واحدة من الخطط اللي بيشتغل عليها الاحتلال واللي اشتغل عليها قبلنا بكثير بالمناسبة، واللي جير فيها واللي وظف فيها كل إمكانياته المالية والتقنية والعسكرية والسياسية أبدا بالوقت اللي كان بيخسر فيها أمام العالم، وعلى الرغم من أنه كان يدفع مبالغ طائلة لفيسبوك ولا تيك توك ولا لمؤثرين عالميين ولا لاعبين كرة قدم ولا فنانين ولا ما بعرف إيش، كان يخسر، كان يطلب منهم أنه يتبنى موقف.
0: يعني أنه هذا الموضوع اللي بدأ يخسر الاحتلال
1: بدأنا إحنا
0: اليوم هو كان بعمل فيه اختراق.
1: نعم صحيح. فبالتالي المحتل الاحتلال، وأنا بداية الحلقة حكيت لك أنه رواية الاحتلال هي دائما ما تقوم على التزييف وعلى التضليل وعلى الخداع وعلى الكذب. إحنا الآن بنقدم له هاي الخدمة على طبق من ذهب وبنعطيه المبرر بأنه يحكي. إحنا أنا قلت لكم أنه هذا الشعب هو مجموعة سكان وكذا وكذا، شوفوا هم مش متفقين فيما بعدهم. هذا بيعزز الرواية الإسرائيلية.
0: طب خلينا نشوف الفلسطيني الناشط والمتابع خارج فلسطين،
1: نعم،
0: كيف ينظر إلى هذا الأمر وكيف يتابع الخطاب الذي يعبر عن السردية الفلسطينية، وأين يجد الخلل؟ هل بيشوف أنه رسالتنا بتوصل فعلا للعالم ولا لا؟ بدنا نروح على تركيا ونرحب معنا عبر الخط الهاتفي بالناشطة السياسية والاجتماعية والمتابعة للإعلام الرقمي الأستاذة شهيرة جرار. مساء الخير.
2: أهلا مساء النور. أهلا أستاذ عبد الفتاح،
0: تحياتنا إليك وبنرحب فيك ضيفة على برنامج الموقف من فلسطين. واليوم نتحدث في الموقف في هذا الموضوع المرتبط بمدى قدرتنا الفلسطينية على إيصال السردية الفلسطينية بالشكل اللائق، وهل تصل إلى العالم تماما كما نحن نريد، أم كل ناشط على السوشيال ميديا يوصلها بطريقته، وبالتالي هناك عدم وضوح في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني كما يجب. كيف تتابعين هذا الموضوع؟
2: والله بنتابع كثير، وهذا أساساً أكثر شكاوي أي ناشط فلسطيني كان موجود على السوشيال ميديا أو يعني حتى على أرض الواقع، لأنه في ضوضاء على ضوضاء ما عم توصل مزبوط. كل مؤثر في عنده مشاكل كثيرة بتواجهه، بس أول مشكلة هي نفسه لما يحس بأهميته ويعتبر حاله أنه هو أساساً كيف نقول أنه ممثل عن الشعب الفلسطيني على عدد المتابعين تبعه، وهذه أثرت علينا كثير ككل فلسطينيين أنه نوصل فعلاً الأصوات كالشعب من طريق دياش.
0: نعم سامعينك احنا استاذة شهيرة.
2: بس لانه اجاني مثل صدى.
0: لا الصوت تمام.
2: فبنقول نحن مشكلتنا الاكبر لا صوتنا مش مترابط، واكبر دليل بالاباده الاليمه اللي نحن عايشينها نفسيا كفلسطينيه. كل فلسطيني بنتاثر كثير بالمشاهد اللي بنشوفها، بس عشان نوصل الصوت الحقيقي للشعب اللي عايش بغزة، شعبنا وأهلنا عم بنواجه مشاكل وصعوبات كتيرة. أول شيء عندنا منظومات كبيرة، مؤسسات كبيرة عملت كي وعي كامل لشعبنا الفلسطيني، وبنفس الوقت للشعوب العربية وللشعوب العالمية. فإذا بدنا نوصل صوت الشعب، لا عم بنحس أنه في رد مش طبيعي علينا وتكذيب لإلنا، وعم نحاول نثبت مصداقيتنا مش قادرين نثبتها.
0: بس في الشارع بنشوف غير هيك، يعني في الشارع في دول العالم بنشوف يعني حالة التفاف شعبي في عديد دول العالم اليوم مع فلسطين أكثر من أي وقت مضى، يعني صرنا نشوفهم بعيننا ونشوف الحركات ونشوف صوت الإنسانية أعلى، بالتالي يعني
2: لكن هذا مع تدخل بوضعنا الداخلي بأمورنا السياسية الداخلية، فرض علينا مثل خلينا نقول وصاية أنه أنا بدي أحكي عنك بما يناسبني أنا، ولكن أنت يا فلسطيني مش من حقك تحكي أي شيء بعارض أنا فكري. هذا اللي بنواجهه، ولما بنشوف تشتت بالأصوات الفلسطينية بيعطي مجال لا يعني خلينا نقول ايديولوجيات او قوميات او خلفيات سياسيه مختلفه تسيطر على سلبيتنا وعلى حقيقتنا بما يناسبها.
0: قديش بيأثر هذا التشتت على مهمة الناشط الفلسطيني في الدولة التي يعيش فيها ويتواجد فيها؟
2: هلا بتأثر كتير من ناحيتين. كناشط فلسطيني بده يقدم الحقيقة، بس بيواجه شغلة اللي هي أنه السرعة، فلما بده يجي ياخد أنه الخبر لازم أكون الأول عشان يصير عندي تفاعل وتوصل للناس أكتر، لأنه الناس صايرة تاخد الخبر الحقيقي أنه هو الخبر الأول اللي ينزل. فبصير عندنا مشكلة كمان من التحقق من مصدر الخبر ومن كامل يعني الخبر كامل بدون تشتيته. طب فهذا ضغط أنه على السوشيال ميديا. تاني شغلة عندنا إذا كان الخبر أو الفكر الرأي الشخصي مش كممثل عن جهة سياسية كفكر شخصي ما بيناسب الجموع اللي موجودة، بنتواجه بتخوين حتى مسح هويتنا الفلسطينية، وبتتأثر كتير ناس من أنه ينشروا فعلا الحقيقة اللي صايرة.
0: طب خليكي معي أستاذة شهيرة وحول الحديث لأستاذة مريم. يعني مريم حتى توهنا على ما يبدو الفلسطيني الناشط خارج فلسطين.
1: يعني هاي الخطورة، هذا اللي احنا بنحكي فيه، اذا احنا وصلنا لمرحلة انه كمان الناشط الفلسطيني او المغترب الفلسطيني او الجاليات الفلسطينية او الشتات الفلسطيني هو نفسه صار عنده هذا اللبس بما يجري على فلسطين، لسه هاي كارثة اكبر. يعني هو بشاركنا اللغة والاهتمامات والوطنية والمخاوف والأحلام والمعاناة، واللي هو أصلا بيكون عنده بحس نفسه أنه هو عنده أصلا مسؤولية مضاعفة، مسؤولية مجتمعية ومسؤولية وطنية ومسؤولية كمان ممكن تكون قومية، تمام، وعنده هذا التشرذم. يعني هو بحاجة أنه أصلا يلاقي نقاط وسردية مجمعة أو موحدة من مواطنه الفلسطيني المقيم على الأرض الفلسطينية، ولكن هون بيجد إنه مش عارف هو مين الرواية الصح.
0: طب شو اللي بده يضبط هذا الموضوع؟
1: في هون مسؤولية على أكثر من صعيد. بدنا نبلش بالمؤسسات الرسمية، بدنا نبلش في مؤسسات البلد، سواء على مستوى مؤسسات الرسمية أو حتى مؤسسات المعنية في الإعلام الرقمي، على اعتبار أنه هو اليوم المتحدث والآمر الناهي على العالم. مؤسساتنا مطلوب منها تكتفي فقط بتوصيف الحال، هذا إن وصفت بالمناسبة. يعني أنا بصراحة ما بعرف قديش في حدا مسؤول معني في مجال، إحنا فيش عنا وزارة إعلام مثلا، تمام، وزارة الثقافة ما بعرف إذا بتحكي بهذا الموضوع أو لا، ما عناش إشي خلينا نحكي رقمي. يعني العالم اليوم بيحكي كلياته رقمية، تمام، إحنا ما عنا، نفتقد إلى هذا الموضوع وما بعرف وين نستنى. هل إعلامنا الرسمي، إعلامنا الحزبي، إعلامنا الحكومي، إعلامنا الخاص؟ إحنا نكتفي بتوصيف المشهد بدون ما نقدم حلول. فالآن مطلوب أكثر، إذا كان في هناك مراكز أنا ما بعرف فيها أو أنا غير مطلعة بشكل كافي عليها، نفعلها أكثر ونخلي العالم تعرف فيها أكثر.
0: بس إحنا
1: مطلوب منا وجود مراكز تحقق، بالنسبة مراكز رصد مهم. ليش؟ أنا شو بهمني مراكز الرصد؟ أنا هل فقط بهمني أني أعرف شو اللي قاعد بيصير، ولا أنا أكون واضعة خطة استباقية؟ للأسف ما عندنا شيء ممنهج ولا
0: بس خطط. احنا عندنا شيء بديل، يعني احنا وتحديدا للفلسطيني في الخارج اذا اراد ان ينقل يعني الرسالة كما هي والرسالة التي نريد، طب يلجأ للمؤسسة الرسمية، العنوان الرسمي. يعني اراد شيء في الإعلام فليلجأ الى الإعلام الرسمي، اراد شيء في أي قضية ما، هناك عندنا مواقع لكل مؤسسة فلسطينية فيها موقع، وبالتالي الموقف الفلسطيني سيجد في هذه المواقع. ليش ما تفرض وجودها هذه المواقع حتى أنه تكون عنوان؟ وبعد ما تجاوبي راح نسأل شهيرة كمان أنه طب ما عندكم عناوين، ليش ما بروح عليها الفلسطيني؟ شو اللي بخلي الفلسطيني يتوه ما بين أكثر من عنوان؟
1: العالم اليوم بيحكي عن سفارات رقمية، هل تعلم ذلك؟ لا. بعض الدول الأوروبية في الدنمارك على سبيل المثال صاروا رايحين باتجاه أنهم يستغنوا عن السفراء البشريين، عندهم سفراء رقميين. دولة الاحتلال على سبيل المثال من أكثر من 10 سنوات تشتغل على مخاطبة الرأي العام العربي ضمن سفراء رقميين، وإحنا اليوم لسه بنحكي عن مؤسسات رسمية أو عن عناوين وبنايات وبشر. هذا الموضوع أنا مش مخول أني أجيب عليه ولا أني أوجه اتهام لأي مؤسسة، ولكن يعني أنت لما بدك تشوف خبر عبد، بتروح بتضوي تلفزيون بتسمع إذاعة أكثر ولا بتروح على موقع إلكتروني؟
0: على موقع،
1: بتروح على موقع إلكتروني. فبالتالي أنا ما بزبط أستخدم أدوات، هلا لا يمكن الاستغناء عن الإعلام التقليدي هذا لا شك فيه، ولكن أنا ما بزبط أني أعيش بحقبة ويكون في عندي فجوة ما بين العالم وين صار وأنا أضل باتجاهني. خليني أروح على الاتجاه الرسمي، خليني أروح على أنت بدك تكون مواكب. أنت عشان تقدر تعالج هذا الخلل مطلوب منك أنك تشخص، مطلوب منك أنك أنت تستشف وتنتبه أنه في خطر، تمام، مش تستنى الخطر ليوقع بعدها نصير ندور على حل.
0: نعم.
1: انت بحاجة انك ترصد، انك تتحقق، انك تعرف انه في، يعني إن احنا اليوم نحكي عن لحد الان نحكي عن مشكلة قد تكون يعني مشكلة مبدئية ممكن السيطرة عليها لاحقا، ولكن ليش انا استنى لتصير ظاهرة؟ ليه انا لا استنى انه روايتي الفلسطينية وسرديتي الفلسطينية تتشتت ويكون في عندي بدل الصوت صوتين، وصير منظري انا كانسان فلسطيني امام العالم هذا مش شعب، هذا شعبين وهذا ثلاث شعوب وهذا اربع شعوب. ليه انا اسمح لهذا هذا الخطر مما يضعف وجودي، مما يضعف سرديتي، مما يسمح للطرف الآخر بأنه يثبت روايته؟
0: خلينا نسأل أستاذة شهيرة، هيك الصورة في الخارج أنه إحنا رسالتنا مشتتة، مش قادرين نوصل لخطاب واحد؟ يعني إحنا عندنا مراجع ممكن العودة إليها، لكن أستاذة مريم تتحدث أنه إحنا بحاجة إلى تطوير عملنا ورقمنة عملنا حتى في الدبلوماسية. إذا صار هيك هذا راح يمنع التجاذبات في الخارج؟
2: نعم، لأنه فعلا إذا بتلاحظ المشكلة كبيرة عنا بالنسبة لمين اللي عنده النقص بالمعلومات وبالحقائق، هو بتلاقيه الفلسطيني اللي عايش برا، فلسطيني الشتات أو فلسطيني المغتربين.
0: نعم.
2: فبتلاقيهم كتير عندهم لغط بالمعلومات وبشو اللي بيصير، لدرجة أنه مثل ما قلنا التخوين أو هجوم على أي حدا بيعطيه الحقيقة
0: من دون ما يتحقق
2: على أرض الواقع. فبدنا محتاجين أنه إعلاميين بعدة دول تتواصل، يعني يتوصل لهم الأخبار دائما، ويكونوا مرجعية بكل دولة بكل اللغات اللي موجودة، ويكون في تواصل بينهم وجودهم مع الفلسطينية اللي يعني شعوبنا الفلسطينية اللي برا. لازم نتكاتف برا، ويكون في كمان مثل خلينا نقول لا إله إلا محمد رسول الله.
0: طيب يعني
2: وجود شخصي
0: احنا، طب
2: وتفاعل يعني شخصي معاهم لإثبات المصداقية انه نحن فلسطينية، نحن معاكم، تعالوا نناقشكم.
0: طب هل بالضرورة يعني أنه يكون في عنوان لفلسطينيين الخارج يتواصلوا معه بينما في عناوين رسمية أصلاً ممكن أنه نلجأ إليها؟ أقل تعديل مثلاً في الخارج ممكن نلجأ لصفحة سفارتنا الفلسطينية، لصفحة السفارة أو الخارجية في تركيا، إذا فتحناها بنلاقي فيها ما نريد؟
2: ما رح يفتحوها، لأنه في مثل ما قلنا ماكينات إعلامية كاملة ضمن ما هي متضامنة مع القضية الفلسطينية، إن كانت هدفها أنه تستعمل القضية الفلسطينية لأهداف معينة أو أنه بحسن النية لنقول يعني فبركت أخبار كثيرة اللي قوضت مصداقيتنا. يعني هلأ الناس ما بيصدقوا السفارة شو اللي بتقوله، والسفارة إذا كانت بعيدة أو مثلاً الملحق الثقافي أو الإعلامي اللي موجودين بالصحافة بعيد عن الجالية الفلسطينية الموجودة بهالبلد وما اشتغلت أكثر بالتواصل معها ما رح يدوروا علينا.
0: أنت كناشطة سياسية واجتماعية وين بتلاقي مرجعك عشان تستخدميه في موضوع الخطاب الفلسطيني والسردية الفلسطينية؟
2: حالياً بالبداية الصراحة أنا كنت أدور على الأخبار أكثر من مكان قبل ما أتكلم. عدت فترة طويلة أسمع كل الأطراف قبل ما أنا أكون وين اللي فعلاً هي الحقيقة وين هي المصداقية واللي هي فعلاً بالشرعية الفلسطينية الممثلة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية. أما نحن عندنا جماعات كثيرة لا بس ماخذين الأخبار بدهم إياها جاهزة، هذا هو الجمهور العربي والفلسطيني. فبدنا يعني بدنا نعرف أنه نحن مقصرين، وما بدنا نطلب أنه نحن أساساً الوعي الكافي والكامل يكون من الجمهور، لا لازم نحن نشتغل على هالأمر لأنه في مثل ما قلنا التضليل كتير كبير.
0: طيب خليني أرجع لمريم في هذا الموضوع. يعني واضح أيضاً أنه التوهان ايضا في الخارج ما بين الخلاف السياسي الفلسطيني اللي بيلقي بظلاله مش بس في فلسطين وخارج فلسطين، وما بين التعامل مع اي خبر من اي جهه كانت. وقضيه بعتقد انه هي غايه في الاهميه وتستحق انه تقف عليها المؤسسه الفلسطينيه الرسميه المتصله بفلسطين الخارج، كيف تتحول الى عنوان للخبر والروايه الفلسطينيه وتكون محط اقبال.
1: مؤسساتنا الفلسطينيه سواء بالداخل او بالخارج بصراحه لديهم مقومات هم بحاجه لتفعيلها صراحه، هم بحاجه انهم يستغلوها مش بالمعنى السلبي ولكن بالمعنى الايجابي تماما، يوظفوها. المؤثر اليوم هو قد يكون لديه مصداقيه توازي فضائيه مدفوع عليها ميزانيه ضخمه.
0: طب اذا هذا المؤثر كان بتبنى خطاب ما حتى لو كان خاطئ، بالتالي حيكون اسرع في ايصالها.
1: المؤثري اشوف اي روايه لازم يكون في هناك روايه مضاده، هو هيك وهي وجهه نظر، لانه بالاخر شو السرديه، شو الروايه، شو الحكايه، شو القصة، شو الخبر، شو الحقيقة، كل شيء له شيء وجانب آخر.
0: دفعوا ملايين في الفترات الأخيرة كشفت لمؤثرين في الولايات المتحدة الأمريكية دولة الاحتلال، ملايين
1: صحيح
0: يبحثون عن أي مؤثر لدفع صحيح. مبالغ وأجل توصيل لل...
1: ومن ناحية ثانية يعني العديد، ما بدي أحكي عشرات، عديد من مشاهير، من إعلاميين أجانب، أمريكان، ممثلين، لاعبي كرة قدم، مغنيين، ممثلين، خسروا عقودهم. ليش؟ لأنهم ما تبنوا وجهة النظر الإسرائيلية، ولأنهم رفضوا، يعني لو ما رفضوا

0: أوروبا موجودين في كل العالم. مش مطلوب من المؤسسة الرسمية أكثر من إنها تتبناهم، من إنها تفتح أو يا سيدي خليها يعني تهدها الجدار اللي بينها وبين هالمؤثرين. في أدوات مجانية موجودة اليوم، أي شخص هو صحفي في مكانه، وأي شخص هو مؤثر في مكانه، فمطلوب منها إنها تستثمر. أيوة أنا هاي الكلمة بدور عليها، تستثمر في هدول المؤثرين. المؤثرين عندهم القدرة أنهم يخاطبوا العالم أكثر من المؤسسة الرسمية، مش عندهم، مش لأنه عندهم مصداقية،
1: ولكن
0: مش بس لأنهم بيخاطبوا باللغة البسيطة البعيدة عن الجدية بالرسمية. كمان شغلة مطلوب منا إحنا، متى ما قدرنا نوصل للمؤثر الفلسطيني وخلينا نحكي تجاوز كل العقبات، سواء بطريقة خطابه للعالم، نحاوره بلغة غير اللغة العربية، نخاطبه بلغته، نحاوره بأسلوبه، هذا المؤثر الفلسطيني عنده القدرة أكثر على الانفتاح على المؤثر العربي، عنده القدرة على الانفتاح على المؤثر الإقليمي والمؤثر العالمي. فبالتالي إحنا لدينا الفرصة ليكون عندنا حتى ضمن حملات ممنهجة ممكن ينقصنا التنظيم، ينقصنا التخطيط، وينقصنا شغل أهم بالوعي بخطورة وأهمية إنقاذ، أو خلينا نحكي إنه ما نغرق فعليا بالمشكلة أكثر، لحتى إنه
1: بدي أشوف دور الإعلام لاحقا في هذا الموضوع. لكن أستاذة شهيرة، بدي رسالة أخيرة منك للنشطاء الفلسطينيين خارج فلسطين، كيف يتعاملوا في نقل السردية الفلسطينية حتى لا يحدث هناك أي تشتيت، ونتحدث بلغة فلسطينية خالصة، لا بلغة حزبية ولا يعني بتوجيهات من هنا أو هناك، وإنما اللغة الفلسطينية التي تقدم الخطاب والسردية الفلسطينية كما نريد لها أن تصل إلى العالم.
2: اللي بطلبه أنا هو أول شيء لي الأمانة بنقل أي خبر، والدقة بنقل أي خبر، وبنفس الوقت برأيك الشخصي تعتمد أنه هذا رأيك الشخصي وليس هو ممثل عن كل الشعب الفلسطيني. فإذا أي حدا تاني خالفك بالرأي مش لا يلجؤوا للتخوين، أو خصوصي أنه نحن بنتكلم على أي مؤثر فلسطيني آخر. نحن كنا لازم نشتغل مع بعض لأهم نقاط سرديتنا وحقيقتنا بالقضية الفلسطينية. أما أي أيديولوجيات أو خلفيات حزبية أو خلينا نقول دينية، خلينا نبعد عنها بالوقت اللي نحن فيه هسا، لأنه شتتنا كتير، أصواتنا تشتتت، وهذا ما فادنا وما فاد أي حدا بتكلم مهما كانت صوتك، ما فاد إلا إعلام العدو. فنقل الحقيقة أهم شيء تكون، مش السرعة. أوكي بعرف أن السرعة مهمة، بس إذا نحن كلنا بننقل الحقيقة الواقع، والواقع اللي صاير وحطينا يعني هدفنا بس قضيتنا، وقتها حتى الاختلافاتنا رح تروح.
1: صحيح، وهذا مهم،
2: رح نوصل لأكثر الناس
1: الخطاب اللي،
2: لأنه في حملات ممنهجة كتير كبيرة، ويعني خلينا نقول جماعات، شبكات، كل شيء، هذه اللي نحن بنواجهها وإيد واحدة ما بتزقف.
1: وبالتالي يجب أن تتكاتف كل الجهود من أجل تقديم خطاب واحد، وتحديدا في الخارج، بعيدا عن كل الخلافات، بما يخدم قضيتنا ويراكم هذا الجهد الشعبي الكبير الذي نراه في العالم. بدي أشكرك أستاذة شهيرة كل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه الإضافة، حدثتنا من تركيا. وأختم معك مريم اليوم، يعني إحنا لا نغيب دائما دور الإعلام، وبالتالي الرسالة الأخيرة في دقيقتين لو تكرمت، المطلوب اليوم من المؤسسات الإعلامية، من الناشطين، من الجمهور، لبناء خطاب رقمي أكثر تأثيرا.
0: خلينا نبلش بالجمهور، لأنه حكينا كتير عن المؤسسات، ولأنه حكينا كتير على الناشطين، وما بدي أتحامل بالمناسبة عن المؤسسة، لأنه النقد في هاي القصص هو بهدف التصويب وليس بهدف الانتقاد وليس بهدف خلق العيوب. الجمهور مطلوب منه أن يكون أكثر وعي، وانه يدرك انه اليوم في اشي فعليا اسمه استقطاب، ويفهم انه منصات التواصل الاجتماعي اللي بتقدم له المتعة والتواصل والبزنس والشهرة والتأثير وكل ما الى ذلك هي ايضا ساحة هي بالاخر ما بيهمها السرد.

0: الفلسطينية. آخر همها الرواية الفلسطينية.
1: صحيح.
0: هي ما بهمها هي التجاذبات، لأن هي بتتغذى على هاي التجاذبات، وهي بتتغذى على هاي التناقضات لحتى تكون هي فعالة وتكون إنها تحقق الربح الأكبر وتحقق الأهداف الخاصة فيها.
1: نعم.
0: فخلينا إحنا كمان كشعب فلسطيني كجمهور نكون واعيين
1: على درجة عالية
0: في
1: عندنا
0: مشكلة في اسمها استقطاب اليوم. هاي الطاقات اللي إحنا اشتغلنا واللي إحنا دائما إحنا على فكرة يعني موضوع الاستقطاب هذا أبعد ما كان عن مشاكل، يعني هو ما كان ضمن مشاكل اصلا.
1: صحيح.
0: فما كان ضمن تحدياتنا. فمطلوب اليوم من الجمهور ان يكون على درجة عالية، عدم التعاطي وعدم الانجرار. ويا سيدي لو حصل وصار هذا الاشتباك الرقمي، هذا التراشق الالكتروني، نحاول انه ما نتعاطى معها، نحاول ان نكون فعليا احنا الناس الواعيين اللي ننبه مؤثريننا بانه احنا في عنا
1: وهي للرسالة الاهم. يعني
0: وهي
1: تركنا الوقت على ما يبدو الحديث مهم ويحتاج إلى يعني مساحات أكثر، لأنه غاية في الأهمية حقيقة. وبالتالي يعني أنا أجد الرسالة مما استمعت إليك ولضيفتنا بأن السردية الفلسطينية ليست ملك لا لفصيل ولا لمؤسسة، وإنما هي رصيد وطني وإنساني يجب أن نحميه. يعني الاختلاف في الرأي لا يبرر هدم الثوابت الوطنية أو تحويل الخلاف إلى معركة تشويه متبادل، وأن الاحتلال يستثمر كل انقسام وكل خطاب كراهية وكل معلومة غير دقيقة لإضعاف الموقف الفلسطيني. فقوة الرواية الفلسطينية لا تقوم على الصوت الأعلى، بل على الحقيقة وعلى الصدق والتوثيق وعلى وحدة الرسالة. في الختام يعني ونحن في الفضاء الرقمي، قد تكون ضغطة زر بداية حملة تضامن مع فلسطين، وقد تكون في المقابل شرارة خلاف يبدد جزءا من الجهد الوطني. السؤال ليس هل نختلف، فالاختلاف طبيعي وصحي، وإنما كيف نختلف دون أن نخسر روايتنا ودون أن نقدم للاحتلال مادة يستخدمها ضدنا. بهذا مستمعينا مشاهدينا الكرام، وبهذا الموضوع الهام الذي سنفرد له مساحات أخرى، نشكر ضيفتنا مريم شومان، كنت معنا في الاستوديو بكل هذه الإضافات والإضاءات الهامة، وكانت معنا عبر الهاتف السيدة شهيرة جرار. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعينا مشاهدينا، نلقاكم في حلقة متجددة من الموقف، إلى اللقاء.
2: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتاتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
3: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.
4: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
5: نشرة موجزة من أمن 24.

0: الرابع عصر بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة من 24 الموجزة تقرؤها حور المصري، وأبدأها وإياكم من قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيدا و 173,727 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 13 شهيدا، أحدهم استشهد متأثرا بجروحه و 18 إصابة. وبينت المصادر ذات أن إجمالي شهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1123، والإصابات إلى 3616، فيما جرى انتشال 800 جثمان. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. خلال القيام بالجولات التفقيدية على المحال والأسواق، ضبط جهاز الضابط الجمركية بالتعاون مع جهازي الأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية وجهات الاختصاص في مديرية صحة القدس ووزارة الاقتصاد الوطنية اليوم الأربعاء شمال مدينة القدس المحتلة قرابة 430 كيلوغرام صنصات سجائر إلكترونية غير صالحة للاستهلاك نتيجة لانتهاء تاريخ الصلاحية، ولما تشكله من مخاطر على صحة وسلامة المواطنين. ونظرا لذلك قررت جهة الاختصاص إتلاف الكمية وفق الأصول واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. وفي سياق آخر، قبضت شرطة السياحة والأثار في محافظة ريحة والأغوار بالتنسيق مع شرطة السياحة والأثار في ضواحي القدس على مشتبه به بتورطه في تنفيذ عشرات عمليات النصب والاحتيال عبر الإعلان عن فلة سياحية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه به، ودعت المواطنين إلى التحقق من صحة بيانات الفلة السياحية قبل الحجز أو تحويل أي مبالغ مالية، وعدم التعامل مع الإعلانات غير الموثوقة والإبلاغ عن أي حالات اشتباه. وبالعودة إلى قطاع غزة، وطبعا للحديث عن آخر المستجدات في القطاع ينضم إلينا الزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة. محمود أهلا بك معنا على أمن 24.
1: أهلا بك حور وبكافة السادة المستمعين،
0: تحياتي لك. يعني لو تطلعنا محمود على آخر المستجدات الميدانية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تفضل.
1: يعني دعينا نقول أن هناك يوم جديد يثقل كاهل القطاع بالمزيد من المعاناة والدماء، وتتواصل فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من هذا القطاع المنكوب منذ 3 أعوام ويزيد، وسط واقع ميداني وإنساني يزداد تعقيدا ساعة بعد أخرى. خلال الساعات الماضية واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين والنازحين في عدد من المناطق، ما أدى إلى استشهاد شاب متأثرا بجراحه السابقة في مدينة غزة وإصابة عدد من المواطنين بينهم صحفي ومعلمة نازحة إثر استهداف مباشر وقصف مدفعي وجوي طال مناطق سكنية ومراكز إيواء في محافظتي غزة وخان يونس. أيضا في تطور ميداني آخر استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بعد غارة جوية نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، في مشهد يعني أصبح يتكرر يوميا ويضيف أسماء جديدة إلى قوائم الضحايا التي لم تتوقف منذ أكثر من 3 أعوام ومنذ بداية هذا العدوان على القطاع بعد 7 أكتوبر في عام 2023. حور ميدانيا شهدت الساعات 24 الماضية تصعيدا متواصلا في وتيرة القصف الجوي والمدفع على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما في شمال غزة وشرق مدينة غزة ومحيط مدينة خان يونس وأيضا ووسط القطاع، فيما تواصل الآليات العسكرية عملياتها في مناطق التماس وسط إطلاق نار متقطع وقصف يستهدف الأحياء السكنية ومناطق النزوح، كما سجلت تحركات عسكرية وإطلاق نار كثيف في عدد من المحاور ما أجبر مزيد من العائلات على النزوح والبحث عن أماكن أكثر أمنا في ظل انعدام أي ملاذ حقيقي يحمي المدنيين. إنسانيا لو تحدثنا تزداد الصورة قتامة يوما بعد يوم، آلاف العائلات ما زالت تعيش تحت أقمشة الخيام المهترئة التي لم تعد تقي حر الصيف واللاهب ولا تحمي حتى من قسوة الحياة. الأطفال ينامون على الأرض وكبار السن يواجهون ظروف بالغة الصعوبة وسط نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب وغياب أبسط مقومات الحياة الكريمة. في مخيمات النزوح ومراكز النزوح تتواصل معاناة السكان بسبب الاكتظاظ الشديد وتراجع الخدمات الأساسية، فيما تتوقف الأمهات أو تقف عفوا الأمهات ساعات طويلة بحثا عن الماء أو وجبة تسد فيها جوع أطفالهن. هناك لا تقاس الأيام زميلتي العزيزة بالساعات، بل بعدد المرات الذي ينجح فيها الإنسان في النجاة من الجوع أو من المرض أو من القصف. لو تحدثنا صحيا، ما زالت المرافق الطبية تعمل في ظروف استثنائية تفوق طاقتها بكثير مع استمرار النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية، كما تزداد المخاوف من انتشار الأمراض خصوصا الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي الذي بدأت تنتشر أعراضه بين النازحين بصورة كبيرة. زميلتي، الوضع في قطاع غزة يعني يعيش بين هدير الطائرات وصمت الخيام المنهكة، ويواصل فيه سكان غزة رحلة صمود قاسية جدا، حاملين ما تبقى من أمل في الحياة بعد أن انهكتهم هذه الحرب، فيما تتراكم فصول المأساة الإنسانية فوق أرض لم تعد تعرف الراحة منذ فترة طويلة ومنذ زمن طويل.
0: نعم، أعانكم الله وكان معكم، كنت معنا على أمل 24 الزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة، شكرا لك. وفي الشأن الميداني في الضفة الغربية، أجبرت قوات الاحتلال تحت تهديد السلاح اليوم الأربعاء عددا من المواطنين على مغادرة أرضهم الزراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد المواطن محمود عبد الله عكسة بأن المستوطنين اقتحموا أرضا تعود له ولشقيقه أحمد وابن عمه عمر داود في منطقة الكرامي جنوب البلد أثناء وجودهم فيها برفقة متضامنين أجانب. وأضاف أن المستوطنين حاولوا مهاجمتهم والاعتداء عليهم إلى أنهم تصدوا لهم قبل أن تدخل قوات الاحتلال وتجبرهم بالقوة وتحت تهديد سلاح على مغادرة الأرض. وأشار عيسى إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، إذ سبق تعرضوا لاعتداءات مماثلة ومنعوا مرارا من الوصول إلى أراضيهم. وفي سياق آخر، هاجم مستوطنون مسلحون اليوم المواطنين ورعاة الماشية في خربة الخرابة في بلدة السموع جنوبي الخليل تحت حماية قوات الاحتلال التي اعتقلت مواطنين اثنين. وقال رئيس بلدية السموع خليل أبو عواد أن مستوطنين مدججين بسلاح اقتحموا الخربة شرق البلدة واعتدوا بالضرب على الأهالي، ما أسفر عن إصابة عدد منهم ورعاة الماشية بردود، إضافة إلى تخريب الممتلكات. وأضاف أبو عواد أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عملية الاقتحام كلا من عدي علي الدغامين واسماعيل العماد الخليلي. وأشار إلى أن عملية المداهمة تأتي بالتزامن مع تصعيد اعتداءات المستوطنين ضد السكان في الخربة التي شملت إطلاق مواشين في حقول المزارعين، ما أدى إلى إتلاف مزروعاتهم وقيامهم بجولات استفزازية في محيط مساكن الأهالي. هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأة زراعية وبيوتا بلاستيكية ومغسلة ومشطب سيارات قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جنين. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت المنطقة الواقعة عند مدخل البلدة وفرضت إغلاقا في المكان قبل أن تباشر الجرافة بعملية الهدم بذريعة البناء دون ترخيص. وتأتي عملية الهدم بالتزامن مع تصاعد واسع النطاق في عملية الاستهداف وهدم المنشآت التجارية ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء محافظة جنين وبقية المحافظات في الضفة الغربية. وإلى القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات وأغاني استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدل السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي ساعات هذا المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى لحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل ثلاثة شواكل، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثلاثة وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي في إصرف مقابل ثلاثة شواكل وثلاثة وأربعين أجورة. نهاية هذه النشرة الموجزة من آمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حور المصري وزميلي علي جاسم، الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

فلسطين بتجمعنا وصوتنا واحد. على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بوجوهها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: إحنا الأمل وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسس الأمني الفلسطيني، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة، من جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله بيت لحم. 97.3 الخليل غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا. آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الرابع ونصف عصرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابات عطار سالك، بوابة روابي، تواجد للشرطة يرجى الحذر، حاجز عن سيني السالك، الجلزون أزمل الخارج من رملس، الوادي برود السالك، ومدخل سنجل مداخل سنجل مغلقة، بوابات المصعية السالك، بوابة النبي صالح سالك، دير نظام، دير أبو مشعل، المهلل، دير جرير، ودوار خماس، الطرق كلها سالكة، كفر عقب أزمة بالاتجاهين، حاجز قلنديا أزمل الخارج، جبع عناتة لزعيم الطرق سالكة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الطيبة سالكة، الجفتلك سالك، المعرجات سالك، ومداخل ومخارج أريحة أيضا سالكة. أنتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر عشغراب، بني نعيم، فرش الهواء وترقمي المصانع، كرمان، النشاش، المنشية، دوار تقوع، مراح رباح، جورة شمعة، دورة، زيف، الفاحصة، طرق كلها سالكة، رأس الجورة سالك للداخل، مغلق للخارج، الفوار مغلق، سعيد مغلق، طريق النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. أخيرا مستمعينا ومشاهدينا، أنتقل وإياكم إلى محافظات الشمال، مدخل صلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر ديك، وجمعين، الطرق كلها مغلقة، وتحت جسر أودلا سالك، زعتر سالك، قرا وسالك، دوار الطنيب سالك، وما يسمى بيت سهارة أيضا سالك، مفترق جيد سالك، صار سالك، عنبت أزمة وتفتيش للخارج للداخل سالك، عورتا سالك، دير شرف تفتيش عشوائي، بورين تفتيش أيضا، لمربع، طريق نبلياس، بزاريا، الفندق، مدخل قلقلية، إماتين وتياسير، الطرق كلها سالكة، وعن شبلي أزمة باتجاه مصرية. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. طاقم العمل في إذاعة من 24 يتمنى لكم طريقا أمينا وعودة سلمة لحبائكم، إلى اللقاء.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

لما سميت هذه الربوع القدس؟ لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ ألأنها قدس وحق القدس أن تصطفى؟ ألأنها ذات عربية فينا فضائلها، شرقية والكل إثبات، والبعض يا موسى قد امتهنوا علياءها من بعد ما فاتوا، لم يحفظوا لله حرمتها. انظر فأرض القدس مأساة، وسيسأل الباغون عن دمها، هل لم تهوا أم بالعمى باتوا؟ لم سميت

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير معكم وحول المصرية، أهلا بكم. 14 شهيدا و 18 مصابا خلال 24 ساعة الماضية جرى استمرار تداعيات عدوان الاحتلال على قطاع غزة وسط أوضاع إنسانية وميدانية معقدة. جهاز الضابط الجمركية بتعاون مع جهات الاختصاص في بلدية جنين قسم الرقابة الغذائية يضبط نصف طن فواكه غير صالحة للاستهلاك لأدمي نتيجة ظهور علامات تدل على فسادها وتم إتلافها، وبناء على ذلك أقرت جهات الاختصاص إتلاف الكمية المضبوطة وفق الإجراءات الصحية والآمنة واستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول. شرطة السياحة والآثار في محافظة ريحة والأغوار بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار في ضواحي القدس تقبض على مشتبه به بتورطه في تنفيذ عشرات عمليات نصب والاحتيال عبر الإعلان عن فلل سياحية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشتبه به حسب الوصول. إطلاق نار من آليات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال يغلق الطرق الترابية الفرعية في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله. قوات الاحتلال تهدم منشآت زراعية وبيوتا بلاستيكية ومغسلة ومشطب سيارات قرب مدخل بلدة عرابة جنوب جنين، ويهدم مصنع وغرف زراعية وتجريف أراض في بلدة بيت أولى غرب الخليلة. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 33 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 21 بعد 500 تواليا، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون مسلحون يهاجمون المواطنين ورعاة الماشية في خربة الخربة في بلدة السموع جنوبية الخليلة. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية في باحاته ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. إلى لبنان، قصف مدفعي مكثف يستهدف بلدة حولة جنوبية لبنان. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى على من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة والله تعالى دائما على وعلمة. لأسعار صرف العملات مقابل شكل حتى لحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل دينار، الأردني مقابل 4 شواكل و23 أجورة، مليون الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و43 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار أزمة وتفتيش عشوائي للخارج من بيرزيت روابي سلكة وحاجز عن سينيا سلك، أيضا الجلازون كثافة سير للخارج من رام الله سلوادي برود أزمة وتفتيش، ومداخل سنجل كلها مغلقة، بوابات ترمسعية، بوابة النبي صالح دير نظام، دير أبو مشعل مهلل ودوار مخماس الطرق كلها سالكة، كفر عقب كثافة سير، قلندي أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة وتفتيش للخارج، دوار رام أزمة، وعناطة أزمة باتجاه حزمة، بوابة حزمة الشمالية تفتيش، العزرية كثافة سير باتجاه الجنوب، الطيبة أزمة وتفتيش للخارج، الزعيم سالك، الجفلك سالك، المعرجات سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة أيضا. إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر الشغراب بني العين فرش الهوات القمي المصانع كرمان الشاش المنشية دوار تقوع ومراح رباح جوة الشمعة دورة زيف وطريق الفحص الطرق كلها سالكة، أما رأس الجورة سالك للداخل مغلق للخارج، الفوار مغلق، سعير مغلق، وطريق النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري مغلق أيضا. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر الديك جمعين الطرق كلها مغلقة، تحت جسر أودلا سالك، زعتر قراوة دوار الطنيبة الطرق كلها سالكة، ما يسمى بيتسهر أزمة باتجاه سرة، مفترق جيد سالك، سرة سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، عورتة دير شرف بورين المربعة نبي الياس بزاريا الفندق ومدخل قلقيليا الطرق كلها سالكة، جن صفوت أزمة ماتين سالك تيسير مغلق، وعين شبلي مغلق أيضا. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة لأحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

كل يوم كل ساعة كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية توصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

كسروك كم كسروك كي يقفوا على ساقيك عرشا وتقاسموك وأنكروك وخبأوك وأنشأوا ليديك جيشا حطوك في حجر وقالوا لا تسلم ورموك في بئر وقالوا لا تسلم وأطلت حربك يا ابن أمي ألف عام ألف عام في النهار فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الخطابة والفرار هم يسرقون الآن جلدك فاحذر ملامحهم وغمدك كم كنت وحدك يا ابن أمي يا ابن أكثر من أب كم كنت وحدك

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم حر المصري، أهلا بكم. إصابة مواطنة برصاص آليات الاحتلال شرق مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. جهاز الضبط الجمركية بالتعاون مع جهات الاختصاص في بلدية جنين يضبط نصف طن فواكه غير صالحة للاستهلاك لأدمين نتيجة ظهور علامات تدل على فسادها، وبناء على ذلك قررت جهات الاختصاص إتلاف الكمية المضبوطة وفق الإجراءات الصحية والآمنة واستكمال الإجراءات القانونية أصولا. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها عند حاجز بيتكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وإعاقة حركة تنقل المواطنين. الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على دوار الطيبة شرق مدينة رام الله ويغلق الطرق الترابية الفرعية في بلدة سنجل شمالا. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 33 بعد 500 وعلى مخيم نور شمشرقا لليوم 21 بعد 500 تواليا وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريبا في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتي دير سريان وعيت الجبل جنوبي لبنان. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتكون رياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و23 أجورا، اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و43 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: مساء الخير. مساء الأرض التي لا تنحني، ومساء الزيتون الذي يروي للأجيال حكاية وطن لا يغيب. مساء فلسطين التي تكتب كل يوم فصلا جديدا من الصمود والثبات. أعزائنا المستمعين والمتابعين، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة 24 وفي حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. يسعدنا أن نرافقكم في هذا المساء لنفتح ملفنا يمس جوهر الهوية الفلسطينية، حيث تبدأ الحكاية من الأرض وتستمر بالزراعة ويكبر الانتماء مع كل شجرة تغرس وكل حبة قمح تنبت وكل مزارع يتمسك بتراب وطنه. الأرض ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي تاريخ وهوية وحق لا يسقط بالتقادم. والزراعة ليست مهنة فحسب، بل هي فعل مقاومة وصمود ورسالة حياة يكتبها الفلسطيني بعرقه وإصراره في مواجهة كل محاولات الاقتلاع. سأرافقكم في هذه الحلقة ناحور المصري، تحياتي لكم. ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي يرافقنا الزميل علي جاسة، وأيضا تابعونا عبر الترددات العاملة في محافظات الوطن القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، غزة 97.3، وطوباس 106. وعبر موقعنا الإلكتروني من 24.bs، وأيضا على مدى تي في وحضارة تي في وكولزون. في ظل التحديات الاقتصادية والاعتداءات المتواصلة على الأرض والمزارعين، أصبحت الزراعة في فلسطين عنواناً للصمود وأحد أهم أدوات حماية الأرض وتعزيز الأمن الغذائي. لكن الصمود يحتاج إلى أدوات واستثمارات وشركات حقيقية تمكن المزارع الفلسطيني من الاستمرار والإنتاج. خلال الأشهر الأخيرة أعلنت وزارة الزراعة عن حزم جديدة من برامج الدعم والاستثمار الزراعي شملت عشرات المشاريع في مختلف المحافظات، ومولت إنشاء مزارع وغرف تبريد ومشاريع تصنيع غذائي وشبكات ري وتربية نحل وأغنام وأسماك وغيرها باستثمارات تجاوزت ملايين الشواكل بالشراكة مع مؤسسات دولية وجهات مانحة. في هذه الحلقة من ملف اليوم نناقش فلسفة هذا الدعم وكيف يصل إلى المزارعين وما أثره الحقيقي على الاقتصاد الفلسطيني، وما هي الفرص المتاحة أمام الشباب والجمعيات والتعاونيات للاستفادة من هذه البرامج. وطبعا الحديث عن هذه البرامج وآليات الاستفادة منها وخطط الوزارة لتوسعها خلال المرحلة المقبلة، نرحب بضيفنا الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس محمود فطاطفة. أستاذ محمود مساء الخير وأهلا وسهلا بك عبر أثير إذاعة 24.
1: مساء الخير. مساء الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني أعلن وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية عن جملة من المنح المقدمة لدعم المشاريع الزراعية في الضفة الغربية بدعم من الاتحاد الأوروبي. بداية لو تحدثنا عن هذه المنح وتفاصيلها تفضل.
1: يعني عمليا ما أطلقته وزارة الزراعة من خلال معالي وزير الزراعة بالأمس واليوم هو استكمال لجهود وزارة الزراعة المستمرة منذ استلام الحكومة الفلسطينية 19 لمهام عملها، حيث وضع في نصب عينيه معالي الوزير أن يقوم بتنفيذ ما هو لازم لتنمية وتطوير القطاع الزراعي. وكان من أحد القضايا الملحة التي عمل عليها هي إعادة إعمار للقطاع الزراعي وتعويض المزارعين أو تقديم المساعدات للمزارعين، وخاصة الفئات التي فقدت مزارعها وفقدت حظائرها نتيجة العدوان الإسرائيلي. وإحنا هنا نتحدث عن أضرار من 2010 حتى تاريخه، كانت هذه الأضرار تتكدس في ملفات وزارة الزراعة، وكانت بحاجة إلى أن يتم من خلال الوزارة يد مد العون والمساعد للمزارعين لكي يعودوا إلى ممارسة أنشطتهم الزراعية. نتحدث عن مزارع أغنام تم هدمها، مزارع دواجن، كذلك الأمر بيوت بلاستيكية، أراضي تم تجريفها. وفي المجمل كان هناك عندنا تقريبا آلاف الحالات من المزارعين الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات. قامت وزارة الزراعة من خلال أطرها العاملة والإدارات العامة التي تعمل بذلك بحصر هذه الأضرار على مدار السنوات، وسعت وزارة الزراعة لتوفير دعم من خلال المؤسسات الشريكة ومن خلال المؤسسات الداعمة، ونجحنا طبعا بالحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي. من خلال هذا الدعم تم توظيف هذه المبالغ لتكون أدوات مساندة لوزارة الزراعة لتنفيذ جملة من المشاريع. هذه المشاريع صراحة الدفعة الأولى أطلقناها تقريبا قبل 6 أشهر، وكانت عبارة عن 312 مشروع، وبالأمس أعلن الوزير عن 52 مشروع وهي الدفعة الثانية. بالأمس تم توزيع 25 مشروع لمستحقيها في محافظات كلكيليا وطول كرم ونابلس وطوباس، واليوم في سلفيت والقدس ورام الله، وهي استكمال كما تحدثت للمرحلة الثانية. فيما يتعلق بالمرحلة الأولى صراحة كان عندنا 312 مشروع بقيمة قرابة 12 مليون شيكل تم توزيعها. بالأمس واليوم قرابة 2.2 مليون شيكل، والدفعة الثالثة إن شاء الله والتي ستكون بشهر 9 و10 على أقصى حد ستستهدف 510 مزارعين تقريبا 20 مليون وأكثر. وبالتالي من خلال هذا الموضوع احنا اللي بنأكد عليه إنه احنا كثير من الأضرار التي حصلتها وزارة الزراعة واطلقتها بحاجة إلى تقديم المساعدات فيها للمزارعين. الشغل الثاني إن احنا بنحكي إنه القطاع الزراعي في الوقت الحالي بحاجة إلى مزيد من الدعم، كون هو ممتص للصدمات التي تحدث بجراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وكذلك الأمر فقدان العديد من المزارعين أو أسف من العمال الذين يعملون داخل الخط الأخضر لوظائفهم. وبالتالي هناك حاجة إلى أن يكون هناك مشاريع تساعد على النهوض والاستمرار والاستدامة في القطاع الزراعي. بالمجمل هذه المساعدة صراحة تم توفيرها من الاتحاد الأوروبي عبر نظام بيغاس، وبالتالي هناك عملية مضنية صراحة في عمليات اللي هو توفير اللازم والمتطلبات التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي ضمن اللي هو الشراكة وضمن الإمكانية لتنفيذ هذه المساعدات. وبالتالي سعت وزارة الزراعة من خلال طاقم صراحة بنوجه له الشكر عبر أثيركم ما لا يقل عن 60 إلى 70 موظف في وزارة الزراعة عمل على إعداد هذه البرامج وترتيبها وتوظيفها وتوثيقها، وكذلك الأمر متابعة المزارعين في إعداد هذه المشاريع، لأنه احنا صراحة طلبنا من المزارعين أنفسهم إنه هم عدوا خطط العمل اللي بدهم إياها وشو اللي بدنا نفذوه وشو اللي بيحبوه، وإحنا كوزارة كنا بنساعدهم في عملية اللي هو منتجة هاي المشاريع وتوظيفها بالشكل الصحيح اللي بيمكن المزارع فيما لو حصل على هذا التمويل إنه يشتغل فيها ويطورها وينميها وتكون مستدامة.
0: نعم، يعني شهدنا خلال الأسابيع الماضية توقيع عشرات الاتفاقيات الاستثمارية بالماليين الشواكل، ما أبرز المشاريع التي يجري تنفيذها اليوم، ولا أي مدى تراعي هذه البرامج احتياجات كل محافظة وطبيعة إنتاجها الزراعي؟
1: كما تحدثت هذه المشاريع تم إعدادها من قبل أصحابها. نعم. إحنا في وزارة الزراعة لم نفرض على المزارعين ما هم بحاجته، ولكن إحنا في الوزارة وجهنا إنه إحنا مثلا في قلقيلية مثلا مشاريع الإنتاج الحيواني قليلة، ركزنا أن يكون في عندنا مشاريع إنتاج حيواني، في مناطق فيها مياه ركزنا أن يكون في عندنا بيوت بلاستيكية، في مناطق بحاجة للأشجار ركزنا أن يكون فيها اللي هو أنشطة تتعلق بالبستنة، في مناطق بحاجة أن يكون فيها معدات زراعية جرارات زراعية أو أدوات ثانية، وبالتالي ركزنا على الموضوع. فإحنا المعيار اللي أخذنا حاجة المنطقة، نجاح الفكرة في المنطقة، استدامة هاي الفكرة، ورغبة المزارع وقدرته على أنه يطور من نفسه ويحافظ على هذا المشروع. وبالتالي تنوعت المشاريع ما بين بيوت بلاستيكية ودفئات، ما بين جرارات زراعية وأدوات ومعدات حصاد وخلافه، إنتاج حيواني، بركسات، شراء أغنام، شراء دواجن، العديد من هاي المشاريع صراحة تنوعت حسب رغبة الناس أيضا.
0: يعني هناك اهتمام واضح بتمكين الشباب، كيف تشجع الوزارة الشباب على دخول القطاع الزراعي؟
1: يعني صراحة مش هذا المشروع الوحيد اللي احنا بنتحدث عنه هو يستهدف الشباب. احنا في معاييرنا في وزارة الزراعة نستهدف الشباب وخصوصا الخريجين، الشباب من الشباب والشابات، نستهدف المناطق الحدية والمناطق التي يوجد فيها اعتداءات إسرائيلية كبيرة، وكذلك الأمر نستهدف الشباب اللي عندهم أفكار ريادية وبحاجة لدعم وتمويل. وبالتالي كان هذا المؤطر الأساسي لاستهداف الشباب، ولكن أيضا استهدفناهم بمشاريع أخرى مثل مشروع الوظائف الخضراء اللي تقريبا انتهينا من الإعلان عنه قبل أسبوعين، والذي استهدف تقريبا قرابة 1550 طالب وطالبة أو خريج وخريجة، ومشاريع أخرى بالإضافة إلى ذلك. مشروع الاستثمار في القطاع الزراعي ماب اللي هو متعدد المانحين، تقريبا منحنا فيه مش أقل من 350 إلى 400 مشروع، جلها ذهبت إلى الشباب وكانت عن طريق المنافسة وكانت إلكترونية. يقوم كل شاب وشابة وكل مستفيد بتعبئة طلبه بما هو يعني بما يحتاج هو، بما يعرفه هو، بما يتقنه، وبالتالي تم مراجعة هذه الطلبات إلكترونيا. ومن هنا بنقدر نأكد أن احنا صراحة الشباب هم شعلة القطاع الزراعي، الشباب هم مستقبل الزراعة، وبالتالي كان لزاما أن نحن نعطيهم فرصة أكبر ونعطيهم مجال أكثر. صراحة المزارعين اللي موجودين حاليا اللي هم خلينا نحكي كبار السن أو الممارسين حاليا، هم بحاجة إلى أكثر دعم في عمليات اللي هو تنمية وتطوير المهارات الحديثة والجديدة، تقديم بعض المساعدات، تقديم بعض المعونات، تقديم بعض المشاريع، ولكن الشباب صراحة هم بحاجة إلى تأسيس وبحاجة إلى إعطاء فرصة وبحاجة إلى الاستناد عليهم في أنهم يكونوا رسل المستقبل ومدد المستقبل في القطاع الزراعي.
0: يعني أستاذ محمود، ماذا عن النساء الريفيات؟ هل توجد برامج مخصصة لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشاريع الزراعية؟
1: مرة ثانية، يعني إحنا فلسطين بشكل عام هي تنتهج الزراعة كنسق حياة وكأمر تقليدي.
0: نعم.
1: الحصة صراحة بمعظم مشاريعنا ما لا يقل عن 10 إلى 15%، هذا إجباري أنه يكون مخصص للنساء، مخصص للنساء الأرامل، مخصصة للنساء المطلقات، مخصصة للنساء اللي ما عندهم مشاريع أو فرص عمل، وبرضه مخصص للنساء التي تعول الأسرة. وبالتالي كل هاي المشاريع شو ما كانت هاي المشاريع في حصة، ويعني خلينا نسميها كوتا مخصصة لا يمكن إلا أن تتم من خلال أي مشروع بتنفذه وزارة الزراعة.
0: يعني اسمح لي، كثير من المواطنين يتساءلون كيف يمكن للمزارع أو الجمعية أن تستفيد من هذه البرامج، وما هي شروط التقديم للحصول على هذه المنح؟
1: كل مشروع له شروط وكل مشروع له احتياجاته وكل مشروع له متطلباته. اللي بقوله أنه احنا تبعوا صفحات وزارة الزراعة، تبعوا مع مديريات الزراعة، وكذلك الأمر مع شركاء وزارة الزراعة، لأنه معظم المشاريع اللي بتتنفذ اليوم هي تأخذ مباركة وزارة الزراعة وتأخذ موافقة وزارة الزراعة إذا ما كانت منسجم مع استراتيجية القطاع الزراعي. وبالتالي الموضوع بحاجة أنه احنا نتابع أكثر، بحاجة أنه نكون على تواصل أكثر حتى نحصل على هاي المشاريع. احنا فيش مشروع إلا بينزل من خلال هو صفحة وزارة الزراعة بتم الإعلان عنه.
0: نعم.
1: أو من خلال مديريات الزراعة.
0: يعني سؤال آخر يطرح المواطن، كيف تضمن الوزارة العدالة والشفافية في اختيار المستفيدين؟
1: يعني عمليا العدالة والشفافية صراحة يعني العدل هو عند رب العالمين، العدل المطلق والعدل الكامل، ولكن نحصل أو نحرص دائما على أن احنا نعطي الجميع حقوقه من خلال أن احنا هاي المشاريع لا تدار بالفردية.
0: صحيح.
1: ولا تدار صراحة باللي هو الفزعات، هي تدار ضمن مؤسسة من خلال هو إدارة كاملة متكاملة، وحدة إدارة مشاريع، لجان توجيهية، لجان فنية، من خلال لجان فرعية في المديريات. التقديم يكون بالمعظم إلكتروني، المتطلبات تطلب من X وY نفس المتطلبات، وبالتالي العدل والشفافية من خلال هاي خلينا نحكي الباكج اللي احنا بنشتغل عليه، ولكن إلا ما يحصل هناك أي تظلم، وبالتالي احنا كوزارة الزراعة حتى مع حدوث أي مشاكل وتظلمات يكون عندنا اللي هو نسبة معينة من هاي المشاريع، حتى إنه من خلالها نقدر نقدم اللي هو الحلول للناس اللي عندها مشاكل. برضو من خلال عندنا وحدات الشكاوي ووحدات المتابعة في الوزارة، حتى إذا في كان هناك أي تظلم نكون بنتابعه، مش بس اللي هو تظلم إذا كانت على مشاريع وزارة الزراعة، كذلك الأمر إذا التظلم على أي مشاريع تنفذ في القطاع الزراعي تحت مظلة وزارة الزراعة.
0: في ظل اعتداءات الاحتلال ومصادرة الأراضي وشح المياه، سؤالي هنا شقين أستاذ محمود، هل تكفي برامج الدعم وحدها لحماية القطاع الزراعي؟ وكيف تتعامل الوزارة مع المشاريع الموجودة في المناطق المهددة بالاستيطان والهدم؟ تفضل.
1: عمليا القطاع الزراعي أو وجود المزارعين ليس فقط الدعم هو ما يساعد على الصمود، هو أساسي في عملية الصمود أساسي في مجابهة الاحتلال ومستوطنيه، ولكن الأساس أن احنا كفلسطينيين نتجذر في الأرض، يكون عندنا برامجنا الجماعية، يكون عندنا هباتنا وفزعاتنا الجماعية، عونتنا لبعض حتى نتواجد في هاي الأراضي. شغلة ثانية أن احنا صراحة ما نأخذ أن احنا والله منعنا من الوصول، خلاص نحط رجل على رجل ونستنى تمن حدا يساعدنا نروح نصل أراضينا. لازم يكون عندنا باستمرار محاولات للوصول للأراضي. يعني صراحة في تجارب كثير ناجحة في منطقة المغير وسنجل وترمز عيا، وكذلك الأمر حديثا في منطقة إدنا بالخليل، إنه الناس لا تكف عن الذهاب إلى أراضيها والوقوف في وجه هذا الظلم. وبالتالي إحنا كوزارة الزراعة أيضا بنساعد المزارعين من خلال برامج الدعم على إنهم يستمروا ويتواجدوا في أراضيهم، ولكن الموضوع صراحة هو بحاجة إلى وقفة جماعية ووقفة شعبية، تكاتف مؤسساتي وتكاتف تكاتف جماهيري، حتى نحن نفوت الفرصة على الاحتلال في أنه يمعن السيطرة على أراضينا ويستغل حالة ربما الضعف أو حالة الانفرادية أو الانعزالية لبعض المناطق بسبب عدم وجود كثافة سكانية أو عدم وجود خلينا نحكي تكاتف مجتمعي في التصدي لهذه الممارسات الاحتلالية.
0: ما أبرز المشاريع الجديدة أستاذ محمود التي تعمل الوزارة على إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟
1: يعني استمرار هاي المشاريع، مشروع اللي احنا بنحكي عنه مساعدات زراعية راح يكون في عنا دفعة كبيرة منه قادما، بعد انتهاء مشروع الاستثمار في القطاع الزراعي أعتقد راح يكون عنا برضو فيز أو مرحلة ثلاثة. في عنا مشاريع مياه مستمرة في عمليات توفير الحصاد المائي أو تحسين طرق الحصاد المائي وتوفير وزيادة كمية وفرة المياه الزراعية. في عنا اللي هو أيضا مشاريع توزيع الأشجار، احنا سنويا صراحة نوزع قرابة 500,000 شجرة وبالتالي مستمرون بهذا المشروع. أضف إلى ذلك عنا مشروع الوظائف الخضراء أيضا مستمرون فيه. مشاريع للثروة الحيوانية كذلك الأمر موجود، وسيكون عنا أيضا مشروع فيما يتعلق بالثروة الحيوانية لدعم الحظائر ودعم تطوير الحظائر، وكذلك الأمر ما يتعلق بالمياه من خلال تنكات المياه المجرورة، أو كذلك الأمر الشوادر بدار علفي أيضا. فالعديد العديد صراحة من هاي المشاريع ربما سنعلن عنها تباعا حسب اللي هو جهوزيتها وحسب توفر السيولة المالية لها، أضافة إلى مشاريع تتعلق بقطاع الزيتون صراحة موجودة، ومشاريع تتعلق بالتسويق الزراعي كذلك الأمر. وكذلك الأمر مستمرون نحن في الشركة الأردنية الفلسطينية لمساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم إلى الخارج أيضا.
0: سؤالي الأخير، ما الرسالة التي توجهونها اليوم للمزارعين وللشباب الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي؟
1: القطاع الزراعي وجهة أساسية، القطاع الزراعي هو إرث فلسطيني بدنا نحافظ عليه. طبعا. القطاع الزراعي لا يمكن النجاح وتطويره فرادة بل جماعات، ووزارة الزراعة منفتحة على أي أفكار، لأن احنا صراحة حاليا قاعدين بنعكف على إطلاق مؤتمر آفاق الاستثمار في القطاع الزراعي. فهو فرصة لكل الباحثين عن الاستثمار في القطاع الزراعي، أي أفكار صراحة أنا بوجهها كوزارة الزراعة وكناطق باسم وزارة الزراعة، أي أفكار تتعلق بالاستثمار الزراعي غير تقليدية ويمكن أن من خلالها أن يكون في عنا توفير لفرص عمل، ممكن يكون من خلالها زيادة الإنتاج والإنتاجية، إحنا منفتحين عليها، وسنكون من خلال وزارة الزراعة والداعمين لوزارة الزراعة وشركائها على أتم الاستعداد لتوفير ما يلزم حتى أنه هذول الناس يحصل على التمويل اللازم ويأخذوا هاي المشاريع ضمن سياسة وزارة الزراعة التي تعمل على زيادة الحصة المخصصة للقطاع الزراعي، وكذلك الأمر تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
0: بركة جهودكم ودعمكم يعطيك العافية. ناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية المهندس محمود فطافتة، كنت معنا على أمن 24، شكرا على تعاونك الدائم معنا، تحياتي لك.

وأيضا من أبرز هذه المبادرات توقيع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في 7 تموز الجاري 23 اتفاقية استثمارية في 8 محافظات باستثمارات تجاوزت 1 مليون شيكل. ساهم البرنامج بنحو 51 منها فيما قدم المستفيدون مساهماتهم في الجزء المتبقي. وشملت المشاريع إنشاء غرف تبريد وتطوير مزارع للأفوكادو والفاكهة الحجرية والدراغون فروت ومزارع للأغنام والدواجن والأسماك، إضافة إلى وحدات لتصنيع الألبان والمخللات ومطاحن الزيتون ومشاغل لصناعة صناديق النحل في إطار تطوير سلاسل القيمة الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتج الفلسطيني. وقبل ذلك وقعت الوزارة دفعة أخرى ضمت 25 مشروعا استثماريا في 7 محافظات باستثمارات تجاوزت 7 ملايين شيكل، شملت البيوت الزراعية والطاقة الشمسية وتربية النحل وتصنيع الأغذية ومزارع الفراولة ووحدات إنتاج الألبان، بما يعزز الابتكار الزراعي ويرفع كفاءة الإنتاج. كما أطلقت الوزارة أيضا مشروعا جديدا بدعم دنماركي بقيمة 4 مليون شيكل يستهدف تمكين 1550 شابا فلسطينيا وتوسيع زراعة المحاصيل الحقلية والعلفية، حيث استفاد من مرحلته الأولى 280 مزارعا شابا في محافظتي رام الله والقدس. وطبعا لا يقتصر دور الوزارة على التمويل، بل يمتدل التدريب والإرشاد الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا ودعم التسويق وتطوير الخدمات البيطرية وشبكات الري ورفع كفاءة الإنتاج ضمن رؤية تستهدف بناء قطاع زراعي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات. وتؤكد الوزارة أن هذه البرامج ليست منحا مالية فحسب، بل استثمارات طويلة الأمد في الإنسان والأرض هدفها تعزيز صمود المزارعين وتحسين دخلهم وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

0: تبقى الزراعة في فلسطين خط الدفاع الأول عن الأرض وأحد أعمدة الأمن الغذائي ورافعة لصمود المزارع الفلسطيني، وحين تتحول برامج الدعم إلى استثمارات مدروسة وتتكامل مع التدريب والتسويق والمتابعة، فإن أثرها لا يقتصر على زيادة الإنتاج بل يمتد إلى حماية الإنسان والأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني. كل الشكر لضيفنا المهندس محمود فطافته الناطق باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. كنت معكم أنا حور المصري من ملف اليوم عبر أمن 24، وأنقل تحيات الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلي علي جاسة. إلى لقاء جديد وفي أمان الله.
1: نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حر المصري، أهلا بكم. إصابة مواطنة برصاص آليات الاحتلال شرق مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. سلطة جودة البيئة بتعاون مع الأجهزة الأمنية تعيد 3 شاحنات تحمل لوحات تزوير إسرائيلية ومحملة بنفايات هدم وبناء إلى مصدرها في أراضي عام 48 بعد ضبطها أثناء محاولة إدخال النفايات إلى الأراضي الفلسطينية في محافظتي بيت لحم وقلقيلية في مخالفة لأحكام قانون البيئة وتعليمات البيئية النافذة. طواقم الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حريق شب في أكوام من الخردة والمخلفات البلاستيكية في بيت عوا جنوب غرب الخليلة. قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية عند حاجز بيتكسا العسكري شمال غرب القدس المحتلة ما تسبب في أزمة مرورية خانقة وإعاقة حركة تنقل المواطنين. الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على دوار الطيبة شرق مدينة رام الله ويغلق الطرق الترابية الفرعية في بلدة سنجل شمالنا. جرافات الاحتلال تقتلع قرابة 40 شجرة زيتون معمرة في قرية زبوبة غرب مدينة جنين. قوات الاحتلال تغلق مدخل الريف الغربي في محافظة بيت لحم وتوقف مركبات المواطنين وتفتشها وتدقق في هوياتها ما أدى إلى أزمة خانقة في المكان. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 33 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرق المحافظة لليوم 21 بعد 500 توليا وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. إلى حالة الطقس، في ساعة هذا المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، رياح شمالية غربية معتدلة سرعة تنشط أحيانا ولو تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

وتحرق الحروف ويخنق الكلام وتحرق الحروف ويخنق الكلام فاحمل لنا السلام يا سيدي.

قد كللته المحنة السوداء والسواد، ومزقته إرما رصاصة الأحقاد. قد كللته المحنة السوداء والسواد، ومزقته إرما رصاصة الأحقاد، وأعدمت في حقدها.

سقته إرما رصاصة الأحقاد دللته المحنة السوداء بالسواد ومزقته إرما رصاصة الأحقاد وأعدمت في حقد

بالأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطياتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي وبننقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية.

0: نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال طرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين الجلازون أزمس الوادي برود أزمة وتفتيش مداخل سنجل مغلق كفر عقب كثافة سير قلندية كثافة سير أيضا العزرية أزمة وتفتيش شرطي باتجاه الجنوب. إلى محافظات الجنوب، الطرق كلها سالكة باستثناء المنشية تفتيش بالاتجاهين رأس الجورة مغلق للخارج، طريق الفحص مغلقة، الفوار مغلقة، السعيد مغلقة، طريق النبي يونس مغلقة والعروب العجوري مغلقة أيضا. أخيرا إلى محافظات الشمال، كل الطرق سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جمعين، الطرق كلها مغلقة تحت جسر أودلة تفتيش وأزمة بالاتجاهين ما يسمى بيتسهارة أزمة باتجاه سرعة نبتة أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف تفتيش عشوائي تيسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، وأيضا عين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة، لأحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

يحملنا لأطهر أرض وأجمل أم. دورك مش رح تتهود، نورك عالكل معود لقيام الصخرة والأقصى. أهلك يا نارة ونوارة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: احنا مش بنغطي حدثه بس، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: أيها الشهداء الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة، بكم انتصرنا وسننتصر. يا من بسطتم الأرض سنابل خير، لن نترك أمانة دمائكم، سنبقى.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. 4 شهداء منذ فجر اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إصابة

0: مواطنا إثر تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين بالضرب أثناء عودته إلى مسكنه في خربة خلة الضبع في مسافريات جنوبية الخليل، وقد جرى نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مستشفيات الحكومية لتلقي العلاج. سلطة جودة البيئة بتعاون مع الأجهزة الأمنية تعيد 3 شاحنات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية ومحملة بنفايات هدم وبناء إلى مصدرها في أراضي عام 48 بعد ضبطها أثناء محاولتها إدخال نفايات إلى الأراضي الفلسطينية في محافظتي بيت لحم وقلقلية في مخالفة لأحكام قانون البيئة وتعليمات البيئية النافذة. الاحتلال يهاجم رعاة الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم وتهددهم بعدم العودة للرعي ولا سيتم الاستيلاء على رؤوس الأغنام. بعد 14 عاما من الإجراءات القضائية، قوات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم جزء من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء دون الحصول على ترخيص. جرافات الاحتلال تقتلع قرابة 40 شجرة زيتون في قرية زبوبة غرب مدينة جنين. قوات الاحتلال تغلق مدخل الريف الغربي في محافظة بيت لحم وتوقف مركبات المواطنين وتفتشها وتدقق في هوياتهم، ما أدى إلى أزمة خانقة في المكان. 677 مستوطنان اقتحموا مباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال خلال الاقتحامات الصباحية والمسائية. إلى حالة الطقس في ساعات هذا المساء والليل، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، رياح شمالية غربية معتدلة سرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: 8 ونصف مساء بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى لحظة من أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابات عطارة أزمة وتفتيش بالاتجاهين، بوابة روابي مغلق بحاجز طيار يوجد الحضارة، حاجز عين سينيا مغلق بالاتجاهين، الجلازون كثافة سيرس الوادي برود سالك، مداخل سنجل كلها مغلقة، أما بوابات المصعية سالكة، بوابة نبي صالح مغلقة وعبود مغلقة، أيضا دير نظام دير أبو مشعل مهلل طرق سالكة، دوار مخماس أزمة بالاتجاهين، كفر عقب قلنديا وجبع طرق سالكة، العزرية أزمة وتفتيش شرطي باتجاه الجنوب، حزمة عنات الإزعيم طرق سالكة، طيبة مغلقة، الجفتلك سالك، المعرجات سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. أنتقل وإياكم إلى محافظة الجنوب، حاجز الكونتينر الشغراب بني نعيم، فرش الهواء ترقمي المصانع كرمة والنشاشة طرق كلها سالكة، المنشية تفتيش بالاتجاهين، طوار تقوع ومراح رباح، جرت الشمع زريف الطرق سالكة، مراسل جرة سالك للداخل مغلق للخارج، دورة طريق الفحص الفوار سعير طريق نبو يونس والعروب العجوري كلها مغلقة. وأخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر ديك جمعين طرق كلها مغلقة، تحت جسر أودا لزعتر قرى ودوار الطنيب ما يسمى بيت سهر مفترق جيت وصر طرق كلها سالكة، عنبت أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، عورت دير شرف بورين المربع نبلياس بزاريا الفندق مدخل قلقلية وإماتين طرق كلها سالكة، تيسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، وعين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين أيضا. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في إذاعة من 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سلمة، لحباكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

كل يوم من قلب الشارع بنسمعكم وبننقل رسائلكم. إذاعة من الناس وللناس، وما في جامعة أكبر من كلمة فلسطين. أمل 24 معكم وبفضلكم مستمرين.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة من 24 الموجزة تقرؤها حور المصري، والبداية من قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى

0: 73,246 شهيدا و173,727 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. وبينت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1123 والإصابات إلى 3616 فيما جرى انتشال 800 جثمان. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت ركام في الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وفي سياق آخر، قال نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين محمد حسين أبو جاسر أن قطاع التعليم في غزة يواجه واحد من أصعب الأزمات في تاريخه. وللمزيد في هذه المقابلة،
1: الشهرة في تعدد

وفي سياق منفصل، تمكن طواقم الأطفاء في مركز دفاع مدني الياسرية في محافظة الخليل اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق كبير شب في ساحة مليئة بأكوام من الخردة والبلاستيك في بلدة بيت عوة جنوب غرب الخليل. وأفاد ضابط الموقع أن الحريق نشب في ساحة تحتوي على عشرات الأطنان من الخردة والبلاستيك، ونظرا لضربة النيران واتساع مساحتها تم استدعاء طواقم من مركز دورة وتم محاصرة النيران والسيطرة عليها والتأكيد من تبريد المكان وتأمينه. أصيب مواطن اليوم الأربعاء بردود جراعة داء المستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل. وذكر الناشط سمام خمر أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت المواطن راغب دبابسة واعتدت عليه بضربة أثناء محاولته الوصول إلى منزله في خلة الطبع في مسافر يطا، ما أدى إلى إصابته بردود نقل على إثرها لمستشفى يطا الحكومي. وفي ذات السياق قامت مجموعة من المستوطنين المسلحين بجولات استفزازية في محيط منازل المواطنين في خلة علي غنيم في بلدة صوريف شمالا، واعتدوا على الأهالي بالسب والشتم بألفاظ نابية. وأيضا في الشأن الميداني، في الضفة الغربية أغلقت قوات الاحتلال اليوم حاجزي عطارة وعين سنية شمال مدينة رام الله أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة تنقل الفلسطينيين في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت المركبات من المرور عبر الحاجزين، ما أدى إلى اصطفاف عدد كبير من المركبات وانتظار المواطنين لفترات طويلة. ويأتي إغلاق الحاجزين في إطار التجديدات العسكرية المتكررة التي تفرضها قوات الاحتلال على مداخل القرى والبلدات محيطة بمدينة رام الله، والتي تسببت في تعطيل حركة الطلبة والموظفين والمواطنين. وكانت قوات الاحتلال قد شددت خلال الفترة الماضية إجراءاتها على حاجز عين سينية ومداخل شمال مدينة رام الله. هذا وتعد حواجز شمال رام الله ومنها عطارة وعين سينية من نقاط العبور الرئيسية التي يعتمد عليها آلاف الفلسطينيين يوميا إلى الوصول إلى مدينة رام الله والبلدات المحيطة بها، فيما تؤدي الإغلاقات المفاجئة لتحويلات طرقية وأزمات مرورية خانقة. وفي السياق أيضا، شددت قوات الاحتلال اليوم إجراءات عند حاجز بيتكس العسكري شمال غرب القدس المحتلة، ما تسبب في أزمة مرورية وإعاقة حركة تنقل المواطنين. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تدقيق في هويات المواطنين وأخضعت المركبات للتفتيش، ما أدى إلى احتجاز المواطنين لفترات طويلة واصطفاف عشرات المركبات على جانبي الحاجز. وأضافت أن تجديدات الإجراءات عاقت وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية وأثرت على حركة تتنقل بين القدس والقرى والبلدات المحيطة. ويعد حاجز بيتكس أحد الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال عند مداخل القدس، وتشهد بين الحين والآخر تشديدات في الإجراءات العسكرية بما يفرض قيودا على حركة المواطنين ويعيق وصولهم إلى أماكن عملهم والخدمات الأساسية. اقتلعت جرافات الاحتلال اليوم قرابة 40 شجرة زيتون معمرة في قرية زبوبة غرب جنين. وأفاد رئيس المجلس القروي زكي جرادات بأن جرافات الاحتلال جرفت أراضي زراعية بمساحة دنومين واقتلعت قرابة 40 شجرة زيتون بالقرب من منازل المواطنين تعود ملكيتها للمواطنين إبراهيم جرادات ومنير أحمد جرادات، مؤكدا أنه لا يوجد اختارات سابقة فيها. وأشار إلى أن الاحتلال دمر حتى اليوم قرابة 3000 شجرة زيتون خلال عمليات التجريف المستمرة بالقرية منذ بداية العام الجاري. وفي سياق آخر، أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم المدخل الرئيسي للريف الغربي لمحافظة بيت لحم. وأفاد مدير مجلس قروي حسين رامي حمامري بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل الريف الغربي عند منطقة الشولي بالبوابة الحديدية، وهو طريق الموصل لبلدتي بتير ونحالين وقريتي حسين ووتفوكين، كما أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويتها، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان. إلى حالة الطقس، في ساعة هذا المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، وغدا الخميس يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، وليترى التغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، أريا غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذه النشرة الموجزة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم نحور المصري وزميلي علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة، تصبحون على خير وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. آمن 24، صوت بقربنا لبعض. فلسطين بتجمعنا.

0: أريد أن أقول للثنائي ترامب ونتنياهو إن القدس ليست للبيع، وصفقتكم المؤامرة لن تنجح.
1: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

مجروح وبيطعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح

مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهزوا ريح، خط الوطن أم الـ 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأن فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا.

كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمارب

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة. مهمتنا نوصل الرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين تجمعنا.

اسمعونا من الشمال للجنوب، في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6، ودائما على البث المسموع www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

رسالة إعلامية وطنية، إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، ومن 24 ترفع صوتها بصوتكم.